0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kain nakaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كثيرة الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشريه مرات بنكتشف انه دي ما مشيئه ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتاكد من خطه ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد، دي حاجات مهمة نأخذها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضل الأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على أنه يعملوا فحوصات كثيرة جدا قبل الزواج، ودي حاجة كويسة وواحدة من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الإكليل بيشترطوا أنه الناس تعمل فحوصات معينة وتأكدوا من صحتهم الاثنين. لكن إذا كان أنت ما عملت كده، أنت محتاجة أنك أنت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيلة بتاعت الدم بالنسبة للأب والأم، لأنه في فصائل معينة بالنسبة للأم والأبو محتاجين أنه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات إحنا أحيانا يعني مستسهلة ومنشوفها إنها حاجات ما مهمة، زي مثلا لو عندي التهاب في اللسة، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر إنه دي حاجة ما مهمة وما عندها علاقة بالحمل. لكن الحاجة الغريبة إنه الأطباء بيقولوا إنه واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة تتعرض للولادة المبكرة هي التهاب اللسة. فأنا يعني أنتبه لأنه صحتي العامة كلها كويسة في الوقت اللي أنا بكون مقدمة على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تأخذ راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تأخذ فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي هيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخد غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة تقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. ال40 أسبوع دي يمكن فيها ال14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في ال14 أسبوع الأولى لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصل لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بيتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن.

عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنطبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الاذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعة يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكون الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القنبة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك إنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحس بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوك بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع تحت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز، فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعة مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل أنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكون طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل، ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعة الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي كوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية، أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع.

ده التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في ال9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين ثلاثة بيمشوا، فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة، زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي. Thank you.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا واحد بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير مستمعي راديو سمر، صباح الخير للناس اللي بيشاهدونا، صباح الخير لأبوي وأمي، صباح الخير لأختي وأخوي، صباح الخير لكل السودانيين. صباح الخير من راديو سمر، بنحييكم وبنقول صباح الخير برضو لأولادنا اللي بيمشوا مدارس، نزلوا المدارس جديد، سنة سعيدة عليكم وأتمنى السنة دي كلكم ناجحين. وبالمناسبة أنا برضو بقول لناس ثانوي صباح الخير، إنهم هم نتيجتهم ظهرت، وألف مبروك لكل اللي نجحوا، وهارد لك للناس اللي ما نجحت. السنة دي إن شاء الله شدوا حيلكم وكل الأمور إن شاء الله حتكون بخير. جايين نصبح عليكم في الصباح ده موضوع جديد، هو ما جديد خالص، لكن اتكلمنا فيه كتير، وأكيد أكيد أنتوا سمعتوا عنه كتير من خلال السوشيال ميديا، التلفزيون والإنستجرام والحاجات دي كلها. بس المرة دي حنتكلم عنه بطريقة مختلفة جدا، اللي هو الموبايل اللي بقى تبعنا، بقى جزء كبير، بشكل جزء كبير من حياتنا. الموبايل معانا في الشغل، معانا في البيت، معانا في الشارع، معانا في السرير واحنا نايمين، قبل ما ننوم وبعد ما اول ما نصحى، هو اول زول احنا بنفتشه الموبايل، بنفتشه نشوف، بنخش فيسبوك، بنخش المواقع التواصل الاجتماعي، او حتى بنشوف الايميلات لو احنا الناس مشغولين شديد، عايزين نعرف اي ايميل جانا واي ايميل مشى مننا وانا مفروض اعمل شنو. هو الموبايل بقى هو اللي بشبه بيقود اليوم بتاعي، برتب فيه كل حاجه. هو جهاز صغير زي ما انا قلت، ممكن اديه للولد الشافع، ممكن اخليه معايا انا الشابه، وممكن ابوي وامي الكبار بيستخدموا. السؤال ما احنا ما جايين نتكلم عنه بسؤال المعتاد انه هو ضار ولا ما ضار، او هو بيشيل وقتنا كله او لا، لكن السؤال بتاعنا اللي جايين نطرحه الليله، اللي هو ورا الشاشه انت منو؟ ورا السكرين اللي احنا بنشيله الصغير ده انت منو؟ هل الشاشه دي هي اللي بتحدد، مع بعد الشاشه هي اللي بتحدد انت منو؟ لانه اوقات كثيره بنشوف حاجات كثيره، لايكات، بنشوف كومنتس التعليقات، وبنشوف بوستات ناس بتكتبها، وما بنكون عارفين الشخصيه اللي كتبت البوست ده طبيعتها شنو. واحنا ذاتنا اوقات بنعمل شير ولايك وبوست، وبنشير حاجات او بنكتب حاجات بتكون دي ما هي شخصيتنا الحقيقيه. انا عايزاكم تشاركونا، تتابعونا، تتابعوا البرنامج. في أسئلة أنا حديها لكم أنتم كمستمعين أو مشاهدين أو مشاركين، ياريت تشجعونا وتكتبوا لنا في الكومنت، تجاوبونا وتشاركونا قصصكم وتورونا آراءكم حول الموضوع ده. وأكيد طبعا أنا عندي الليلة ضيف مميز عليا جدا جدا جدا، هو الأستاذ سردس. طبعا أنا بقوله أستاذ سردس لكن أنا أستاذته،
1: ده حقيقي.
0: عايز أصبح عليك أول حاجة يا سردس، بقول لك صباح الخير، خلينا أقول لك سردس صباح الخير يا سردس، أخبارك
1: أستاذة كاميلية
0: وأمورك عامل شنو أنت في الصباح ده؟
1: تمام، نشكر ربنا. صراحة أنا مبسوط خالص مبدئيا، كون إنه الدنيا دي يعني في حقيقي دوارة تلف الأيام ونيجي نقعد يعني نقوم بنتناقش، فهمتي؟ وإنه القعدات دي أوقات زمان أكتر بتكون إنه بنسمع منك ونتعلم منك، ودي حاجة يعني نفتخر بها صراحة. والدنيا تلف بينا ونكون بنقعد بنتناول مواضيعنا كشباب وبنتناقش فيها، صراحة ده حاجة بالنسبة لي غالية جدا، إنه أنا فعلا مبسوط إنه أنا أكون معاك الليلة. حاجة مبدئية تعرفيها إنه أنا هارب من اللايفات، ما بحب أطلع لايف، لكن باشمهندس حيسم لما قال لي يا أخي كميلة شخصيا قلت له لا في دي أنا ما
0: يعني ده شرف الليلة أنا نولت،
1: لا مش أنا دايلة الشرف أنت
0: لا ده شرف كبير صراحة، إنه أنت تكون زي ما أنت قلت بتعلم زول تيجي تلقاه هو ذاته اللي أنت بتحاوره. فأنا حسي أشعره مش بالفخر، أشعره بفخر الفخر والشرف الكبير صراحة. على الأقل تعبنا ما راح هدر. زي ما إحنا الليلة بنتكلم عن إنه أنت منو ورا الشاشة أو ورا الشاشة أنت منو، بنتكلم عن النسخة اللي هي بتاعتنا. هل أنا عندي نسخة معدلة ورا الشاشة، ولا أنا هي نفس الشخصية؟ هل ممكن يكون الزول هادي في العادي، لكن من وراء الشاشة هو إنسان، أو في السوشيال ميديا هو إنسان جريء، بيتكلم بصورة ما هي طبيعته، وهل اللايكات ممكن تحدد قيمتنا، الكومنتس هي بتحدد الفاليو بتاعتنا زي ما بيقولوا، وهل السكرين شوت أهم شيء السكرين شوت ممكن يهز ثقة الناس فينا، وهل إحنا اللي بنختار اللي بنشاهده ولا الخوارزميات هي اللي بتخلينا هي اللي بتختار إنه إحنا نشاهد شنو. كل الأسئلة دي هنناقشها الليلة مع سارديس، فخليكم معانا شاركونا زي ما أنا قلت. بس أنا عندي سؤال للمشاهدين، والسؤال ده أنا بحب أنكم أنتوا تستفتحوا به وتجاوبوني عليه. لو فتحت الموبايل بتاعك لمدة دقيقة أو نسيته فاتح قدام ناس، قدام ناس البيت، قدام مديرك في الشغل، قدام صاحبك أو كده، هل هتسيبه وإنت مطمن ولا هتقول لا لا لا لا استنى استنى استنى عايز تعمل له شنو عايز تكفله؟ فهل ال ال الموبايل المفتوح بتاعك، موبايلك انت قدام الناس، بخوفك وبيزعجك ولا انت ما عندك مشكلة انه تخليه مفتوح؟ السؤال ده للجمهور، يا ريت تشاركونا بتفاعلاتكم، وانا حستنى اقرا الكومنتس بتاعتكم والتعليقات بتاعتكم وحنتناقش فيها. لكن سؤالي لك يا استاذ سردس، السؤال الاول خليني ابدا معك بسؤال بسيط جدا يمكن السؤال يكون عادي، يعني انه ورا الشاشه انت منه، لكن لو جينا للحقيقه هي حاجه اعمق بشويه. ليه؟ لانه هي احنا هنا بنتكلم عن عن عن نزاهه شخصيه، بنتكلم عن امانه شخصيه، بنتكلم عن عن امور ممكن الزول اللي بيستخدم الموبايل يكون ما مركز فيها، تمام؟ فالسؤال بتاعي، هل ممكن الزول اللي احنا بنشوفه على الفيسبوك او بنشوفه على الانستغرام او بنشوفه هو بيشير حاجات في الواتساب او ستيتس في الواتساب او يا اخي في اي حته لا علاقه بالسوشيال ميديا، هل ممكن الزول ده ذاته يكون في الحقيقه هو ما نفس الشخص، يكون عنده زي ما أقول شنو، ما عايز أقول شخصية مزدوجة، لكن ما بعد الإسكرين يكون عنده شخصية ما حقيقية، يعني بيعكس شخصية تانية، هل ده ممكن ولا لا؟
1: مبدئيا يعني أنا بالنسبة لي الموضوع ده موضوع كبير شديد، بس على حسب يعني خبرتي البسيطة في المجال وفي السوشيال ميديا عموما، فالحاجات الممكن بقول إنه we can notice this، الحاجات وهي صعبة جدا، وأنا بقيت أشوف الحاجة دي كده، وجيد أشوف إنه زمان كان يعني الإنسان في حاجات كثيرة بقول لك شنو، الزول اللي أنت عشان تعرفه محتاج تعيش معه كثير أو عشان تعرف حقيقته أو بقول لك يعني في القلوب ما معروفة والكلام زي ده،
0: أو بتعرفه يقول لك أي عشرته يقول لك لا
1: فأنت ما بتعرفه. فالشي الغريب واللي أنا بجيد أشوفه، أنت عارف الكونشس بتاعنا أو ضميرنا أو شكلنا الحقيقي للأسف بقى يتخزن في ميموري بتاع التلفونات. أنا داري أقول شنو، يعني زمانك أنت سري ولا يعني في حاجات كتير وممكن أنت ما تعرف عني لأنه ما في مساحة تتقال، يعني أنا كويس أنا كعب تفاصيلي في حاجات كتيرة ما هتعرفها، الموضوع ده أعمق شوية. لكن الليلة إحنا حرفيا بقينا مسجلين بالكونشس بتاعنا، يعني أنت طريقة تفكيرك، ضميرك، أنت عارف جوجل بحث، أنت بتبحث شنو في جوجل، ما أشبه شنو، ما أشبه إنه أنت كاشف جواك للتلفون. ما في حاجات حتى تعرف تقولها للناس، لكن زمان دي حاجات في ضميرك لكن هسه بقى التلفون ده جزء من الذاكرة بتاعت الكونشس بتاعنا. في ناس كتيرة بتستخدم النوتس عندها في، يعني ده أنا لقيت ناس كده النوتس عندهم في التلفون أهم من أي حاجة، يعني مش أنت التلفون جاء بيقول لك الشريحة اللي يقول لك شنو عارف، لكن هو بيكون عنده النوتس لأنه هو يتعود يومياته حاجاته هو شنو بيكون كاتبها في النوتس. ففي هو زعلان، هو مبسوط، عنده مشكلة مع فلان، يعني في حيات كتير بيجت في التلفون.
0: أنا واحدة من الناس
1: شفتي؟ يعني في حيات كتير بيجت في التلفون. أنا عشان عارفك يعني أنا بتكلم في فكرة الهاكينج أو الزول الهاكرز أو الزول لما يعني تلفونك يقع في إيد الناس الغلط، الموضوع ده صعب، انت تعريت معلش
0: دي المشكلة هنا، إنه زي ما انت قلت هي بيجت الميموري بتاعت حياتنا، إنه أنا يعني بلف وبجي بكتب عليها كل حاجة. الناس بدأت تستغنى عن الورقة والقلم، بدأت تستغنى عن الدفاتر، بدأت بس تركز على التلفون، تكتب فيها حتى مشاعرها. ودي حاجة بعدين أنا حاول أناقش معك فيها، إنه هو حاليا بقى عندنا الذكاء الاصطناعي مثلا الشات جي بي تي، أبسط حاجة
1: جيمناي كلاود الحاجة.
0: المشكلة إنه في بعض الناس، الحتة دي حنناقشها حساء، طيب في بعض الناس بقت تتعامل مع شات جي بي تي على إن هي الثيرابيست بتاع، أو هو صاحب صديق الصدوق، أو هو المعالج النفسي بتاعه، فبتبدأ تكتب كل مشاعره وكل حاجات اللي بتحس بها في الشات جي بي تي. وللأسف الشات جي بي تي هو عبارة عن خوارزميات بيخزن المعلومات دي. أيوة بالضبط كده. ولما تيجي تتعامل معه، هو طبعا أول ما تمسك الموبايل خلاص عرف، أنا أول كلمتين بكتبها خلاص عرف إنه أنا ليه، لأنه هو خزن إنه أنا قبل كده اديته مثلا
1: تفكيرك ذاته. أيوة في الحاجات.
0: فهو هو للأسف بيطبل الشات جي بي تي.
1: ما هو صايد تفكيرك إنه أنت من اللونية يا ده.
0: أيوة.
1: وبيبدأ في بداية التعامل معك، لأنه هو ذكي جدا. بيعمم.
0: صح.
1: بيعمم.
0: صح.
1: بعدينك بيفهم أنت بتميل لأنه صايد.
0: يا بالضبط كده. صح.
1: فلما يعرف لونيتك هو بيجاوب على إدراك أنت منو. ساردس ده شخصية مثلا، الزول ده شغال مثلا في مجال الميديا، الزول ده مسيحي مثلا، الزول ده تفاصيله. فأنا الإجابات اللي هجاوبه للشخص ده مفروض تكون بالكاتيجوري دي. الإجابات ده ممكن أنا لو في تشات جي بي تي أنت سألت سؤال وأنا سألت سؤال، حجينا الإجابات مختلفة.
0: يا على حسب.
1: ما, ما, ما صدفة
0: بالضبط،
1: بس نبنيها على شخصياتنا.
0: صح. ودي الحاجة اللي أنا عايز الناس تنتبه لها، إنه ما الإجابات كلها اللي بتديها تشات جي بي تي، حتى الناس المختصين في الموضوع ده، إنه بيقولوا لك ما كل الإجابات بتكون صحيحة، أنت لازم تبحث وراء الإجابات ده لو أنت زول عايز تستخدم تشات جي بي تي مثلا في قراية أو كده. لكن إذا أنت بتستخدم الحاجة دي في إنك أنت عايز تتونس بها أو كده، هو عبارة عن زول بيطبل لك. أنا شخصيا بقول لك بيطبل لك. ولو أنا جيت اتكلمت معه من ناحية في نفس الموضوع زي ما أنت قلت، من ناحية أنا حس هو عارف مثلا عندي هنا الأكاونت بتاعي، عارف إنه أنا أخصائية نفسية. لما أجي طوالي هو بيديني موضوع من ناحية، نفسية. لما تيجي أنت تتكلم معه حيديك في ليه، لأنه عارف
1: لا علاقة بمجالك،
0: حيديك بشنو فإحنا للأسف بنستخدم الحاجة دي وبنفتكر إنه هو خلاص كده إحنا لقينا الزول الصديق العجيب الظريف.
1: والحاجة سيئة في الموضوع برضو وده دائما أنا بنصح به، شوف هو الشات جي بي تي مخزون بتاع معلومات. فانا بالنسبه لي انا اخذ منه معلومه بس انا ما اديه معلومه.
0: يا
1: ده بيعني ايوه انا حاجاتي الشخصيه خطا كبير انه انا اتعامل فيها مع الشات جي بي تي. يور اون سيفتي، حتى زي ما قلت لكم مثلا التليفون ده لو يتوقع في زول مثلا، يعني انا مثلا زول فاهم في حتات معينه، انا لو خشيت عملت تشيك على حتى الهيستوري بتاعت البحث
0: أيوة
1: بتاعت جوجل حتى
0: الحاجات دي ما حنقطعك. لكن ايوه لو بذات الهيستوري بتاع السيرش بتاع البحث في جوجل في جوجل ده بيحفظ.
1: أيوة.
0: فدي الحاجه، ده السؤال اللي حاسس احنا بنقوله، لو التليفون بتاعك ده وقع، او لو التليفون ده خليته مفتوح في الشغل، او لو مديرك شال التليفون، او زوجتك صاحبتك امك اختك شالت التليفون وطلعت هي زوله بتفكر، شنو موقفك حيكون؟
1: يعني فهمتي في حاجات كتيرة بتدعم، عشان كده قلت لك زمان الإنسان في حاجات ما بتعرف عنه سهولة، لكن حاليا يعني وده أعتقد إنه ده اللي إحنا ماشيين له. أصلا السياسة الجلوبال وور بقت تفكر إنه البني آدم ده في النهاية هو هيكون عبارة عن سيستم، وده حقيقي. إحنا بقينا عبارة عن أي دي أصلا. أنت كساردس أو أنت ككاميليا في السيستم، أنت عبارة عن ID. في السودان أنت عندك حاجة اسمه رقم وطني، فأنت عبارة عن ID. لما يجي يدقوا ما كاميليا، لكن بدق الرقم الوطني بتاعك بياناتك كله بينزل لي.
0: صح.
1: عايشة في أي حتة أنت عبارة عن ID. ودي مشكلة، إنه دي حاجة كويسة للتنظيم، بس لما نجي نعاين ما وراء الحاجات دي الموضوع قاعد يكون صعب شديد. فالدار أقوله للإجابة للكلام الأول، عشان إحنا وسعنا النطاق، عشان أنا عايز أوسع الصورة بس الناس تفهم الموضوع.
0: أيوة. لازم الموضوع ده يسأل الناس.
1: بس نهاية الموضوع اللي أنا بقوله definitely أكيد جدا إنه الناس بتكون من وراء الشاشة نادر ما تكون نفس الشخصية. ليه؟ لأنه أنا من جوه حاليا you cannot know who I am. بالضبط. أو أنا ناوي شنو، أو أنا قاعد أعمل في شنو. زي ما قلت لك الحاجات دي بقت تتكبى. وين بقت تتكبى؟ في التلفون. فأنا الليلة مثلا التعليقات والتعابير، وأنا بخلي نفسي أنه أنا أحسن زول قدام الناس وشنو، لكن من وراء الشاشة في حاجات كتيرة ما حقيقية. بعدينك أصلا السوشيال ميديا عموما، لما نتكلم عن السوشيال ميديا اتبنت على المثالية.
0: صح.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. سوشيال ميديا مثالية.
0: يا
1: ذاتس ات. لانه مستحيل يعني انا دائما قاعد اقول الحته دي. انت لما تقوم بتتابع محتوى معين او شخص معين, انا شخصيا الليله ما بيكون عندي مود انه انا ارفع سيلفي وانا لابس قميص مشرد او مقدود او قميص القديم.
0: صح, لازم امشي غير.
1: لا انا اشتريت قميص جديد, بحس انه انا يا اخي انا داير لي سيلفي ليه ده يعني. أيوة. وقاعد اقول كده احنا يعني دائما نادر ما تلقى انه شخص بينشر الفشل مبدئيا. يعني موضوع انه انا فشلت ده انا ما بقدر, لكن انا نجحت بقدر اعمل بوست.
0: أيوة أيوة.
1: اكيد ما بعمل بوست
0: بيعمل الفشل. حتى الفشل بنتكلم عنه ما بعد النجاح,
1: ما بعد ما النجاح. وانا والحاجه الثانيه انا بصهر النجاح بس ما بصهر الستيبس, ودي مشكله. انه الليله مثلا فلان ده ما شاء الله عمل وسوى هنا بس انتوا ما عارفين
0: فجاه بقى مذيع مثلا. ايوه
1: اي عشان نوصل هنا الستيبس كانت شنو. فالموضوع ممكن يبان لك ايزي, فلما انت تيجي تقول لي تعمل كده وما تعرف هيجيك احباط. ليه؟ لانه انت ما عارف انه في ستيبس الموضوع. بس ما يعني انا خلينا نقول مثلا يعني مثلا زوص صانع محتوى تخش التيك توك او تخش الفيسبوك او الانستغرام بتاعه, كميه بتاعت فولوهات وكميه بتاعت سبسكريبشن وما عارف والناس دي عنده 2K 7K متابعين.
0: ايوه متابعين.
1: فانت تقول الموضوع بسيط, انا اشيل كاميرا اصور واعمل. فانت اول يوم اول بوست لك رفعته ما جاك اي حاجه, تاني بوست جاك 3 نفر, رابع بوست ما جاك اياها. فانت بتحس انه طيب الموضوع طلع ما سهل.
0: صح.
1: بس لكن هي خطوات. لو انت رجعت للشخص لانه مثلا 10K حكيت يعني هو حكى لك حتلقى انه الموضوع قاعد على الزمن. انت شايفه ده النتيجة. بس البروسيس بتاعه لازم احنا نعرف ده. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي برضو صعبة ان هي خلينا يكون فاهمين ده انه بيعرض المثالية. فاكيد يعني ده is not يعني مثلا الحتة بتاعت البلوجينج او انه ماي داي انا اقوم اصور يعني انا صباحي 3 ومشيت, اكيد ده ما كل يوم.
0: ايوه
1: اتس نوت ماي لايف يعني.
0: انا دي اللي بستغرب فيها. مثلا ما احد اللي بعد البلوجرز ولا انفلونسرز ولا الناس بيقوموا بيقول لك مثلا ماي ديلي روتين, بتلقى الروتين ده منظم يعني. وانا وبحضر الريل ده بلقى الروتين ده منظم, الساعه كده قامت عملت كده. انا بسال نفسي في ايامات انا ما داير اقوم من السرير, حتى في ايامات انا متضايقه شديد, في ايامات انا ما داير اعمل فيديو. طيب اذا ده الديلي روتين بتاعك, الحل شنو؟ هل هل هل فعلا انا مفروض اكون كده نشيطه طول الوقت 24 ساعه فاتحه اللايف؟ ده صعب الموضوع.
1: فبس يعني الناس لما تعرف ده مبدئيا هيوريني انه يعني انا مفروض الشاشه ما اعتمدها. يعني الشاشة أنا ما أعتمدها في كل حاجة, إنه مثلا فلان ده بيعمل كذا كذا كذا في الشاشة معناته خلاص.
0: يعني خلاص الموضوع إنه أوكاد ودائما أنت قلت نادرا ما يكون إنه الشخص اللي ورا الشاشة هو ذاته نفس بعد يعني في الشاشة.
1: في الشاشة
0: يعني ليه؟ لأنه زي ما أنت قلت السوشيال ميديا عامة مبنية على المثالية.
1: وده مبدئيا ده مبدأ عام. يعني ده كده نخطه كستاندر واحنا ماشيين نتكلم. أوكي. لانه غير ده انا ما بتكلم هنا انه الشخص ده هو كويس ولا كعب ولا في مشكله ولا انا بتكلم مبدا عام يعني معظمنا احنا ما لانه الشاشه دي جزء مننا, جزء من شخصيتنا, بس ده ما حقيقتنا.
0: طيب
1: فاكيد يعني لو انت عايز تعرف حد ما تعتمد بس على
0: طيب في علم النفس عندنا احنا حاجه بتقول انه الانسان عامه ما بتصرف بطبيعته. دي حاجه دي حقيقه واقعيه, انه انا عندي شخصيتين, او انا دائما بلبس ماسك لناس البيت ولناس حتى اقرب الاقربين اللي ممكن صديقي يكون له سنين معي, لكن انا بتعامل معه بطريقه ممكن تكون معينه هو ذاته ما مكتشف انا منه. زي ما انت قلت اوقات احنا ذاتنا بنكون ما عارفين روحنا, فبنلبس بعض الماسكات او بيكون عندنا شخصيات بنتعامل بها في الشغل, في البيت, في الشارع, في مثلا اصحابنا, وحتى بيجي حسي في السوشيال ميديا الشخصيه المثاليه اللي احنا بنتكلم عنها. فالسؤال بيكون انه انا لما صورتي انا قدام الناس اللي حواليني انه دي ما حياتي الحقيقيه, تمام, او دي ما الحاجه اللي انا بعرضها عشان انا فعلا this is me زي ما بقولوا دي انا. لكن انا بعمل الكلام ده, بعرض مثلا فيديوهات, بعرض بوستات, بشير حاجات على الجروبات في الواتساب, باخد ستيتس انا طبيعي فرحانه, وزي ما انت قبل قلت انشر انه انا قويه, وده حنتكلم برضو فيه. ده دي الحياة اللي أنا عايزة.
1: طيب. ده أيوة. أنا قاعد أسميه. أيوة. Who I want to be.
0: أيوة. دي الحياة اللي أنا عايزة. فأنا I posted طول الوقت الحاجات دي. فهل الحاجة دي هي بتشكل لنا الضغط يعني علي أنا أو ضغط نفسي؟ أنا أخذ نفسي في الحتة دي. فالحاجة دي بتشكل لي ضغط نفسي ولا انت بتفتكر انه الموضوع يعني هو ما بسيط زي ما انت قلت حاسه انه انا اصور اعمل كده، لكن what I want to be ده الحاله اللي انا عايز اكونها ده بشكل ايه ضغط نفسي ولا موضوع ممكن يكون عادي؟
1: مبدئيا انا السؤال ده يعني عجبني شديد. انا بحب ارمي للجمهور يعني تعال نفكر مع بعض الناس الموجودين معنا في اللايف، خلينا نكتب في الحته دي. والسؤال الاول الاجابه اللي انا جاوبتها لو انت مختلف او انت موافق او انت عندك نظره للحته دي بطريقه تانية تعال اكتب خلينا نتناقش. انا واحده من الحاجات اللي بحبها يعني في اللايف بتاع سمر مبدئيا انه نحن ما بنتناقش احنا بس، لكن بحب نناقش الجمهور ونسمع منهم ونتشارك مع بعض. طيب في الحته بتاعت انه الفكره بتاعت what I want to be صراحه يعني انا ما بحب احكم. هو قد يكون شيء ايجابي انك تسعى وراء حلمك او الحاجه اللي انت عايز تبقى، دي حاجه كويسه مبدئيا. الحاجه دي ممكن موتيفيتد زي ما قال لك انت لازم تقوم الصباح تقوم تقول انا اكن ميك ات،
0: انا قوي شجاع انا
1: اي فيدي. بس كمان ده ما يكون ده الثيم بتاع حياتي. طيب I can make it what I'm doing to make it. انت انا بعمل في شنو عشان طيب ها انت هتعمل وانا هعمل وانا هسوي. طيب على مستوى الحياتي او على مستوى الواقع انا عملت شنو او انا قاعد اعمل في شنو عشان اصل للحاجه دي، ولا انا هقعد اغني. والحاجه الثانيه مثلا انا بدل ما اكون بستثمر في حياتي عشان اصل للحاجه اللي انا دايره، انا بستثمر وقتي عشان to fake
0: الحاجة اللي أنا داير.
1: فأنا شنو؟ أنا محتاج النتيجة قبل البروسيس اللي هو أنا ما يهمني. مثلا يعني معلش خلينا ناخده على صعيد بسيط جدا جدا، على صعيد هواتفنا المحمولة مثلا. الليلة آيفون 18 ناس اللي ما عارفين طلع المؤتمر بتاعه كان قبل أسبوعين ثلاثة، والتلفون محترم
0: طلع قريب شديد لكن من 17
1: يعني حاجة في قمة ال يعني ما اعرف اقول لك شو. فبالنسبه لي يعني هو لانه بيجا يعني انا قلت الايفون ما ترويج له ولا دعايه، لانه هو بيجا من البراندات اللي بيجا الناس وهوي سباب يعني بيجا في حواس في الحته دي. فانا مثلا يكون انا معي مثلا تلفون، فانا ممكن ابيع اعمل اي حاجه عشان انا داير اكون شايل التلفون 18. بس القدره الماليه بتاعتي وقروشي وشغلي واللي أنا بعمل فيه حقيقي ما بسمح لي إنه أنا أشيل التلفون. تمام. فأنا عندي واحد من الاثنين، ما هو أنا بالنسبة لي ذات الحاجات دي هي مستويات يعني هو أيام تتاكد. أنا مثلا أنا زول بسيط جدا، شغلي بسيط، حياتي بسيطة. أنا آيفون، أنا واحد من الناس يعني في حاجات قاعد أقول لهم مثلا لما تجيني أنا ممكن أبيع استثمر في حاجة تانية لأنه ممكن أنا ما بستفيد منها. لكن يعني لما يكون المبدأ جاي موضوع إنه شوف إنه يعني شوفوني أنا شايف شو، فأنت ممكن تكون بتسعى إنك داير تشيل التلفون عشان الناس وضعها كويس شايل التلفون.
0: أيوة عشان لما تصور
1: أنت ما بتسعى أنت ما بتسعى إنك تخلي وضعك يكون كويس عشان تشيل التلفون. لكن أنت داير تشيل التلفون عشان الناس يقول وضعك كويس. فاهم ده هنا إنك أنت مجهودك

0: التليفون ده وانا فعلا وضعي كويس بدل ما انا اشيل القروش امشي اجيب التليفون وانا وضعي كعب بس عشان الناس تقول ان انا وضعي كعب. فده فده فكره هنا انه انا ما ضد فكره التليفون بس انا الفكره انه انا ده الحاجه اللي انا دار اكونها. فانت بتعمل شنو عشان تكون كده؟ ما انا اشتريت التليفون ده عشان الناس يقولوا علي شنو مرتاح ما هي قروش. انا ما ضد المبدا ده. انت فعلا حلمك انه يكون معك قروش تمام بس انت بتعمل شنو عشان تصل للحته دي؟ دي الفكره.
1: الكلام بتاعك ده بالذات حته الفيك دي اللي هو احنا بن بن بن بن بنقدم حياه ما هي الحياه الحقيقيه بتاعتنا ده بيخليني مثلا نجيب موقف في حياه لا في الفيسبوك مثلا او في الانستغرام او في وات ايفر كان السوشيال ميديا اللي بنستخدمها. بتلقى واحد زي ما انت قلت بيبوست حاجات مثلا جايب ايفون فجاه بيكون جريء شديد في الكتابه بيكون مثلا بيناقش الناس وبينتقد وبيتكلم بثقه وبيعني بيقول الكلام الدار يقوله من غير ما يفكر. اوكي بنفتكره برضو جزء من الجراءه. فهل الشخص ده يعني زي ما انت قلت حسي هو انه هو ممكن يكون مزيف الشخص ده جاي حته التزييف. فهل الانترنت عامه او السوشيال ميديا هل ادتنا المساحه الكافيه دي انه احنا نكون ناس مزيفين او قادرين انه نصل حاجات ما فينا ولا اصلا احنا اساسا عندنا الابيليتي عندنا الفكره دي اساسا المبدا ده فينا انه احنا عايزين نعيش الحياه المزيفه وبعد كده الانترنت بيقلينا شنو بيقلينا دي المساحه الحره. فهل هل هل هل السؤال هنا هل الانترنت هو السبب ولا احنا السبب في استخدامنا للانترنت بالطريقه دي فبيقد دي العادي ده العادي بتاعنا؟
0: يعني الـ الـ الـ السؤال ده اكيد طبعا اجابته واضحة من طريقة كلامك انه انا ما هقدر اقول انه السوشيال ميديا هو السبب لانه دي يعني لانه عنده عدة استخدامات غير الاستخدام اللي انت بتستخدمه مبدئيا يعني فهو كويس في حاجات كثيرة. لكن انت لما يكون ده طريقتك لاستخدامه يلا ده الموضوع هنا كده سيء. انت كده الموضوع بيجي منك بيجي المشكلة فيك انت. فانا بالنسبة لي انه هي فعلا مساحة حقيقية مساحة إنك جدا يا معلم تعيش المعيشته تعيش المعيشته دي في السوشيال ميديا. كمان حاليا مع الذكاء الاصطناعي أنا بمشي محلات ما مشيتها بلبس ملابس ما اشتريتها كويس بقول كلام ما حقي بضع أفكار وبناقش وفرضيات هندي والبوس تلقى الزول يا زول بيكتب لك في كلام عميق جدا جدا. فليه الموضوع بيقى ما محتاج انا بتصور صوره بدخلها جيميناي بدخلها كلود بدخلها تشات جي بي تي يا اخي انا داير اكون كذا. في ناس كتار لو خشينا السوشيال ميديا في ناس كتار كانوا في مدرجات بتاع كاس العالم. السلام عليكم ما قصدي حاجه يا شباب جت فكرة
1: وسافر احنا ما عارفين.
0: السلام عليكم يا ما قصدي حاجه لكن اتس وان اوف سينس يا انا عارفك انت طبعا قاعد في السودان انا مثلا انا عارفك انت وين لكن مي سمبري ايلس ما بيعرفك ما فشافك صوره انت في المدرجات. ففعلا يا اخي الشخصيه دي في المدرجات فهمت
1: صح.
0: الفكره
1: صح.
0: فالموضوع بيبقى بسيط جدا انه انا تفيك اي حاجه انه انا اشيل صورتي اخدها في جيميناي دار البس لي بدله كده محترمه في البدله في الترند كان بتاع البدله الكحلي أيوة. في قال في واحد قال يا عم ما لبس البدله دي عشان أيوة. رجاله زي ده فهمتي ف فايتس ثينكس هابين يعني الموضوع
1: حته الزيف دي كمان للاسف ممكن احنا وانا عايزه المشاهدين يا ريت يكتبوا لنا في التعليقات ويكونوا معانا في لانه صراحه الموضوع حيوي جدا الموضوع يعني بيمسنا كلنا تمام. نجي لحته اعمق في حته الزيف دي بالذات او الفيك او زي ما انت قلت حته انه احنا بنعرض صور او بنعرض شخصيه في الفيسبوك او مع في السوشيال ميديا او كانت كثيره ممكن تكون ما دي الحقيقه بتاعتنا زيف. بتوصل المواضيع لحتة الزواج والارتباطات أو لحتة أنه تتوظف من خلال السوشيال ميديا عشان أنت بتعرض حاجات. وللأسف في وظائف حاليا أنا ما حقول للأسف لكن في وظائف
0: بجد مدمني على البورتفوليو أيوة بتاعك
1: أيوة أيوة أنت بيفتحوا الفيسبوك بتاعك أو بيفتحوا الأكاونت بتاعك على إنستغرام وبيشوفوا أنت بتعمل شنو. ممكن تكون مثلا أنت خدت أنك أنت جرافيكس بتاع جرافيك
0: أيوة.
1: لكن في الحقيقة أنت جايب شغل ناقل شغل والناس واو ده زول بتاع فنان وبتاع ونديك شنو وبعد كده يجي الشغل بتاعك ما يكون بنفس المستوى اللي انت ده. فهل انت هو ده ما سؤال لكن حقيقة عايزين نناقش الحاجة دي بيجت تأثر على حياتنا بطريقة يعني أنا الليلة بتعامل مع ناس أنا ما بعرفهم أوكي لكن

0: انا بعرف الحاجات اللي هم سكرينت على السكرين اوكي اللي هم الحياه بتاعته فانا ايوه انا بفتكر حتى بنخش يعني حتى معلش نخش في حته اعمق شويه اللي هي حتى الناس الروحانيين ديل اوكي يعني بيشوف الشيوخ والجثث والناس التانيه قدام والتدين ايوه في البوستات وكده فبفتكر انه الزول ده ممكن يكون
1: تقي
0: انا اقدر امشي وراه واثق فيه وكده وبعد شويه يطلع معلش للاسف لانه احنا عندنا نماذج كثيره كده انه طلع مثلا متحرش طلع هو ما نفس الشخصيه طلع هو ولابس لنا ف يعني الحته بتاعت انه اللي احنا بنشوفه عبر السكرين ده والشخصيه بتاعتي انا ذاتي اكون واحده من الناس ما حظلم الناس التانيين هل الحاجات اللي انا بعرضها عبر السكرين دي بتاثر على الناس في حياتها ولا لا دي حته يعني لازم ننتبه لها احنا ده ولا انت رايك شنو
1: انا في الحته دي بالذات يعني انا بشارك بحاجه ده اختبار شخصي يعني انا في واحد قبل فتره كان بيتكلم معايا كلام ده سنين اللي ورا قام قال لي انت عارف الفيسبوك بتاعك او ال whatever السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها اوقات كتير بيكون عنوانك فاهم فلازم انت تكون حذر مبدئيا انا بتكلم من ناحيه ايجابيه انت بترفع في شنو بتشير في شنو بتحضر في شنو بتعمل لايك وبتعمل شير لشنو فهل ده بيتوافق مع شخصيتك ولا لا الموضوع له علاقة بالانتجريتي الموضوع له علاقة بالنزاحة لأنه أوقات كثيرة عشان ما فزوش شايفني وده السوشيال ميديا فأنا بعمل في حاجات كده يعني يعلم بها ربنا وفي نفس الوقت أنا ببوست شنو يعني هاي في حاجات كثيرة فاني في حاجات سيلي في حاجات مضحكة في حاجات كده لكن في النهاية لونك مرات كثير بيطلع في السوشيال ميديا لونك السياسي توجهك الديني الفكري المعرفي لانه في النهايه بقى هو one of your identity الليله لو الهويه بقى بطاقه وبقى جواز كويس معك
0: ودي سهله
1: الفيسبوك بتاعك برضو بقى واحد من الايدنتيتي بتاعك انا بعرف برضو نفسك كذلك وظائف كثيره لما تيجي تتوظف بيطلبوا منك اللينك بتاع السوشيال ميديا لانه برضو يعني اوقات الزول بيتعامل مع الفيسبوك كفيسبوك يعني هو في انها ابلكيشن وفي تلفوني وانا ممكن امسح الصفحه واغير الصفحه وكل شويه ال ال ال ال ال الفكره بتاعت الانترنت والاي تي هم بيجوا يربطوا الحاجه دي مع شخصيتك زمان انت كان ممكن يكون عندك 16 صفحه
0: صح اول ما الناس
1: الليله الموضوع بيجي مربوط برقمك ورقمك اوريدي اصلا بيجي انك انت لازم يكون مسجل بهويه فبالتالي في يعني بيجي الموضوع بيجي فيه مصداقيه اكتر
0: ايوه
1: فبالتالي أيوة. انت يعني صفحتك بصفحتك وحتى الحته بتاعت انه كان الصفحات فيها ثغرات بتتحكر
0: صح.
1: ولحد الان في ثغرات لكن كل شويه هم بيحاولوا يخلوا الموضوع اقوى لانه وقت من الاوقات حقيقي السوشيال ميديا هي هتمثلك مش وقت هو حاليا الليله بقول لك يا اخي اسمع فلان بتعرف فلان اللي ورنسنا فيه وبعد شويه شنو بيفتح لك شنو
0: الفيسبوك يا
1: ده طبيعي قاعد يحصل دي حاجه فده انا بنوح بقول انه يا شباب خلينا بس نكون حذرين اكتر والكلام ده انا بتكلمه كمان لمنو لاخواني الاصغر مني في السن شويه يعني من 18 20 2 17 في وقت كده انت يدوين ودون نو يدو جس بس بتعمل حاجه لكن للاسف انه بقى شنو انا ده يعني كم واحد من الناس لما كان طلع الترند بتاع ما تايد للغسيل ما فيش مستحيل رجع بدا يمسح الصور الوهميه زمان انت فكره ده لو بيعني انه انت في حاجات كتيره في حياتك انت بتسجلها تبي ريكوردد في الـ في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا انا الليله انا ما بعرفك مثلا توجهاتك كيف 2000 وكم كنت وين وشنو لكن انا لو مسكت صفحتك قاعد اللي في كده بعرف جيت مثلا كنت في السودان في بحري وشفت لك صور وين وانت مشيت كده وحضرتك كده فهمتي فده بيعني شنو انه اي حاجه انا ببوستيت مثلا انا بتكلم مع اخواني الصغار ليه انه الوقت ده انت ما بتكون بهمك حاجه ما بتعمل الدار تقوله تكتب تسوي لكن بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه لو انت ما رجعت او لو انت
0: لو يعني رجعت نسيت ايوه للبوستات بتاعتك دي ايوه
1: لو رجعت هتتصدم وانا ده اصدمك انه ستيل في ناس قاعده تشوف كده يعني بتشوفه لانه الحاجات دي قاعده فانا ليه اخش في دوامه دي انه كله بعد سنتين امشي اراجع نفسي امشي اراجع نفسي وامسح ده انا ما كان قاصد وده شنو انا قلت ده وليه انا كنت متحور كده فلا خليك شنو خليك يعني واعي في حاجات ما في نو نيد يعني, في حاجات ما في داعي انك تخدها في السوشيال ميديا
0: يعني. فعلا كلامك يعني مقنع يا سردس بالنسبه لي. ليه لانه بالذات في حته انه انا ب ب ب بعمل بوستات, بكتب كلام, أو كانت في ناس بيكتبوا بوستات وبيكتبوا بيشيروا حاجات مثلا حزينة أو مثلا انتقاد أو كده, وبيقول لك شنو لما أنت ترجع مثلا تخش لهم في الخاص, لأنه أنا مثلا لقيت البوست بيتكلم عن حزن, لما أمشي أتكلم ألقاك أو انتقاد عن حاجة معينة أو جرأة في موضوع معين, تقول لي لا أنا ما اسمه شنو, أنا ما عندي حاجة, ما عندي مشكلة, أنا ما حزين, بس هاي لقيته وأنا شنو عملت له شير وبوستات. أوقات كثيرة البوستات اللي إحنا بنكتبها بالناس بتستخدمها كأنه هي فعلا بتعبر عن حياتنا, وفي ناس للأسف بتقول لك أنا حر, أنشر أنا عايز أنشر وأعمل لايك, أيوة أعمل لايك في في في حتات. للأسف للأسف للأسف أي لايك أنت بتعمله
1: أيوة
0: بتعرف أيوة بتعرف بتدفع ثمنه, حتى أوقات الجروبات اللي أنت بتزورها إذا كان في فيسبوك, إذا كان حتى في الأخبار اللي أنت بتشوفها, أو زي ما قبل اتكلمنا عن حتة البحث في جوجل, الحاجة لو أنت زرتها مرة واحدة بعد كده بتبقى عندك شنو؟ أيوة ده حنجي في الموفي أيوة أنا في الخوارزمية, هي بتعكس ليك الدفع. عشان كده سؤالنا زي ما إحنا قلنا, معلش أنا بعد أديك فرصة تكمل سؤالنا, زي ما قلنا إنه الحاجة اللي أنا بشوفها والأنا بنشرها والحاجة اللي أنا بتكلم عنها في الفيسبوك وفي الموبايل بتاعي, بستخدم الموبايل بتاعي, ده جانب حقيقي مني أنا, وده الواقع بتاعي, أو البوست اللي أنا كتبته أنا نفس الرأي ده بقدر أقوله في الحقيقة أنا من يقابلوني ولا لا, أنا بيكون عندي جرأة بس على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على التويتر أو على أي حاجة كواتساب ولا بتاع, ولما يجي في الحقيقة أنا ما بيكون عندي جرأة حتى أتكلم أو عندي جرأة أنتقد أو عندي جرأة أقول الكلام نفس الكلام اللي أنا كتبته على الفيسبوك.
1: دي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة. أنا بس لما كنت دار أقول كلمة إنه مش بس إنك أنت بتعمل لايك وبتعمل شير وكده, الليلة التطور وصل لمرحلة إنه السوشيال ميديا بقت تتابع في السكرولينج. الفيديوهات اللي أنت بتعمل لها سكرولينج, في فيديو أنت مين ما تشوفه كده بطوالي, في فيديو بتجيب فيه 5 ثواني, في فيديو بتجيب فيه 10 ثواني, فده بقى مقياس للوغريزميات إنه كيف يتعامل معك. خليك من انك تعمل شير وتعمل لايك, ده ما كان مستوى قديم اكيد, كون انه انا الفيديو ده وقفت فيه 5 دقائق وده انا ما وقفت فيه ما هيجيب لك من النوع ده, لكن هيبدا يجيب لك من النوع ده. فالموضوع بيجي ذكي جدا. والحاجه الثانيه الدار اقولها انه في السؤال الجبال, انه لما الناس تسيء استخدام السوشيال ميديا, انا بقول لك صراحه انا ما بقدر احكم على الناس كلها, لكن انا بقدر انا وانت ناخذ نصائح انه احنا نتحكم فينا. فلو كل واحد يتحكم في نفسه المجتمع بيتغير او السوشيال ميديا بيتغير. انا دايما مرات بقول كده, لانه الواحد بس يعني بيشير باصبعه على الناس بتعمل والناس بتفيك وشنو عارف. طيب انا ما حقدر اعمل له حاجه, ممكن الزول الحاجه اللي هو بيعمله ده عنده بنفيت من وراه.
0: ايوه
1: هو زول سايكو. انا ما حقدر احل لك مشكله الناس, لكن انا بقول لك انه انت محتاج تكون عندك حكمه, محتاج ما كل حاجه انت بتشوفها تصدقها. لما تتعامل مع الناس يتعامل في حدود, لانه في النهايه معرفتنا في السوشيال ميديا ده حاجه انا دار اتكلم فيه, لانه في كميه من الموضوع العلاقات والزواجات والطلاقات والسفنجات الحاصله في السوشيال ميديا. انت الموضوع
0: الناس بتعرس وتطلق في السوشيال ميديا
1: يا اخي, يعني صدقني بس يعني دي حاجه كده عجيبه جدا جدا. فانا ما بقدر اقوله لك, انا ما بقدر اذا ما قلت لك انه انا أشير أصبعي للناس أو للمجتمع, لأنه أنا وإنت جزء منه. لو أنا وإنت تغيرنا بنقدر نغير. فلا أنا بقول إنه الناس تكون حذرة, مش عشان أنا مثلا الليلة تلفوني كل السوشيال ميديا بتاعتي كل آيات وشيوخ وشنو بتاع, ده معناته أنا زول كويس.
0: أيوة.
1: ومثلا إنك إنت تتعامل مع زول بسداجة وإنه خلاص تيجي تحكي وعمل لي وسوي لي, أنا يعني أنا بقول لك أنا وإنت تعال إن إحنا يكون عندنا الوعي ده إنه السوشيال ميديا ده ما الحقيقة اللي أنا أعتمد على. لأنه مؤخرا يعني حتى موضوع الفيديوهات فوقت كده, أنا ما هي خبر أنت بتشوف في السوشيال ميديا مفروض تصدق, حتى ولو هو فيديو يعني دي واحده من الحاجات للاسف لو احنا عينا في وقت من الاوقات في في في الماساه والكارثه الحاصله في السودان في حرب السودان في حاجات كثيره غريبه في حاجات كثيره غريبه يعني منو حصل شنو عمل ده اي اي ده حقيقي يعني الشعب عايش في دوامه يعني للاسف انا ما اقدر اخش في حوار سياسي وكده لكن بس انا دي ما هيكون من ايقونات المشاكل اللي علاقه بالسوشيال ميديا الحمتي ما دولا ولا حي انا ما عندي اجابه شخصيه مبدئيا لكن بس ده صراع عام يعني واخد زمن انه حرفيا الناس ما قادره تفهم هذا الزول في فيديو وبعد شوية هو ما في بعد شوية AI فدي حاجات بقت صعبة فلأنا بقدر أقوله لك أنت محتاج يكون عندك تحكم في نفسك ووعي إنك تتصدق شنو وما تصدق شنو إنك تتعامل مع شنو ما تتعامل مع شنو
0: أيوة واحد من الحاجات اللي أنت ذكرتها حسي إنه زي ما قلنا إحنا بنستخدم أوقات السوشيال ميديا عشان بيفتكر إنه إحنا أحرار حتى بنستخدمه إنه إحنا نتبع إيديولوجيات معينة مثلا أو جروبات معينة مثلا حسي زي ما الناس زي ما بينشر مواقف سياسية قوية خالص وبيقعدوا يتكلموا بكل جرأة الكلام بيبقى إنه لو أنا جبتك مسكتك من بعد الشاشة دي اتكلمت وجيتك في حقيقة هل حتنكر الكلام ده ولا حتقوله دي سؤال انه انا لو الليلة نشرت حاجة اتكلمت عن موضوع انتقدت زول اتكلمت بجرأة عن اي شيء هل نمن يشيلوا مني الموبايل ويخطوني فيس تو فيس مع الزول اللي انا بوجه له الانتقاد هل انا بقول لا انا ما بقول انا ما اتكلمت عنه شخصيا
1: انا ما كان قصدي الزول ده
0: ولا لا انت عندك المقدره انك انت تتكلم بنفس الطريقه اللي انت تكلمت فيها عن الشخص ده في السوشيال ميديا او عن الموضوع ده في السوشيال ميديا او عنده هل الجرأه بتاعتنا فعلا عشان احنا جريئين في الحقيقه وعايزين نناقش مثلا اوقات كثيره ما الا ننتقد اوقات كثيره بيكون فعلا في مواضيع جريئه محتاجه انه احنا ونناقشها بطريقه واضحه وبطريقه من غير ما ندس اذا ما نقولش رسلنا زي نعمل زي النعم تحت الرمل لكن هل الحقيقه انه بس احنا بنستخدم الحاجه دي في السوشيال ميديا او في التلفون وبعد ما نقفل التلفون بنرجع احنا بطبيعتنا ما في زول بيعرفها ولا لا هل انا حر كفايه انه انا استخدم الحاجه دي ولا لا مشاهدينا ومستمعينا اعزائي احنا ما نسيناكم انا ما نسيتكم بس الموضوع جرانا شويه خلينا نشوف بعض التعليقات يا سردس وبعد كده نرجع تاني للحوار بتاعنا عندنا سعيد فضل أبو الشورى سعيد بيقول لنا صباح الخير عليك يا
1: صباح
0: سعيد
1: النور عليك يا سعيد
0: ومحمد برضو يوسف أيزك بيقول لنا صباح الخير عليك برضو يا محمد وصباح النور يا إيناس موسى
1: يا سلام يا أخي دي إيناس أختيها
0: يا أخي كويس ما يكون صباح الخير وجينا تخلت نظامانه هنا بس
1: يا ناسا صباح النور عليك يا مبسوطين بيطلطك
0: يا عندنا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة أهلا بكم ولكم التحية والتقدير على جهدكم لتوعية المجتمعات والتركيز تحياتي لأسرة راديو سمر راديو المحبة والوفاء
1: يا سلام
0: يا آدم بشير احنا بنقول لك صباح النور والسعادة كمان لك وبنقول لك شكرا لأنه متابعنا وده دورنا انه احنا على الأقل زي ما بقول ندي جرعة بسيطة من التوعية او جرعة بسيطة انه الناس تقدر تعيش حياتها بطريقة صح
1: يا آدم بس انا حابي اشكرك جدا يا آدم على الكلام الجميل وبتمنى انك تكون ستيل مكمل معانا في اللايف ودار اقول لك انه انا وانت كلنا يعني بنعمل في نفس الحاجة وانت من خلال الكومنتات ومن خلال الرسائل اللي بتخطها اكيد لو عندك رأي لو عندك كلام بفيد اكيد ده منصة امنة جدا انك انت تقدر توصل رسالتك للمجتمع فخليك معانا لو عندك اي حاجة يعني اكتب وان احنا سامعينك
0: طيب عندنا كمان الزنجي صاحبك
1: انا كنت بتكلم عنه قبل الحلقة صراحة
0: اقرأ الكومنت انا ولا انت
1: طيب. عشان اركز اجاوب له رأي حقيقي يا زنجي
0: طيب زنجي بيقول صباح الخير للبيت الكبير راديو سمر وصباح الخير للصديق العزيز الباش مهندس سردس فخر لنا ولكل من وجد في هذا المكان مساحة للفكر والحوار حاجف أقول له صباح النور للكلام الكبير ده وسردس بعد كده حيعقب على رسالتك بيقول شنو أما عبارات وراء الشاشة انت منو فهي في رأيي سؤال أعمق من مجرد التعارف لأن الشاشة قد تخفي الشكل والاسم والمكانة لكنها لا تستطيع أن تخفي الإنسان طويلا وده الكلام اللي احنا بنقوله انت تعرف من كلامك ومن طريقة تفكيرك ومن احترامك للآخر ومن مواقفك عندما تختلف عن مع الناس في المسهر. يمكن في المسهر يمكن أن يصنع انطباعا، لكن المواقف هي التي تكشف الحقيقة. لذلك السؤال الحقيقي ليس من أنت أمام الناس، بل من أنت عندما لا تحتاج أن تثبت نفسك لأحد. أخلاقك وفكرك وأسلوبك التعامل في التعامل هي التي تجيب عن السؤال أنت منو فعلا.
1: يا سلام
0: لك
1: يا زنجي زنجي. يعني أنا تحياتي لك من هنا وللأهالي، وصدقني يا أخي إحنا مبسوطين جدا كوسرة راديو سمر بوجودك أنت يعني، وكلمة البيت الكبير لراديو سمر ده يعني أنا بالنسبة لي ده حاجة حقيقية. أنت جزء من البيت، وكل المشاهدين الموجودين معانا هم جزء. بنفتقدك جدا، ومبسوط إنه أسمع عنك الصباح ده. وفعلا أنا أتفق مع رأيك بشدة إنه أوقات كثيرة مش بس اللي أنا بكتبه أو اللي أنا بنشره ببساطة الكلام يعني أو اللي بيحصل في السوشيال ميديا هو اللي بيوري أنا منه، لكن فعلا المواقف اللي أنا بمر بها في حياتي هي اللي بتثبت. لأنه أنا ممكن أكتب زي ما دار اكتب، لكن لما يجي وقت المواقف في الحياة اللي أنا مفروض أنفس فيها فأوقات كثيرة بنفشل في اللي إحنا بنقوله.
0: صح. معنا كمان نجاة دستة بتقول صباح النعمة والبركة للناس الحلوين. كيمو أنت في المكان المناسب جدا، معك ربنا يباركك أكتر، تحياتي لضيفك العزيز. شكرا يا نجاة. أتفق. شكرا للتشجيع.
1: أتفق بشدة.
0: شكرا للتشجيع، وأنا أتمنى أنه أنا أكون فعلا يعني بصنع فرق، ما جاي أسايد إضافة عدد للبيت الكبير ده، لكن يكون يعني حاجة بقدر أقدمها تصنع فرق فعلا في حياة الآخرين.
1: شهادة حية معاكي فأكيد لا شك.
0: طيب عندنا محمد يوسف أيزك رجع قال برضو إنه أنا من أنا لما أقفل الموبايل، بيسأل سؤال. هل أنا نفس الشخص اللي بيسهر للناس؟ هل بخاف من رأي الناس أكثر من خوفي من الله؟ ودي حاجة مهمة جدا. لو اختفت كل المتابعين والإعجابات شنو الباقي مني؟ هل الناس تعرفني فعلا ولا تعرف الصورة اللي أنا اخترت أوريهم ليها؟ وهو ده محمد بيتكلم عن الموضوع اللي قبل إنه حتة الفيك دي، إنه هل أنا فعلا زول حقيقي ولا زول فيك. عندي حنقرأ آخر كومنت هنا بيقول محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، الرب يسوع المسيح مع الجميع، فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. شكرا، ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد جاب آية حلوة شديد إنه ليروا أعمالكم ويمجدوا. هل فعلا إحنا كمسيحيين أو كمؤمنين أو كات كثيرة الفيس بتاعنا البوك بتاعنا او الانستغرام او whatever كان سوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها بتوري انه انا فعلا ابن لله، او انه انا فعلا صورة الله، ولا انا بس ماشي مع الناس مع القطيع؟ يعني دي بتفرق شديد. او لو انت متدين من اي ديانة اخرى، هل فعلا بتعرض السوشيال ميديا بتوري، او تلفونك بيوري اخلاقك اللي انت متربي عليها وعقائدك اللي انت متمسك بها، ولا عبارة الموضوع عن تدين زايف واحنا ماشيين؟ شكرا لكل الناس اللي كتبوا لنا، ولسه مستنيين تعليقاتكم، مستنيين مشاركتكم، مستنيين اسئلتكم الجميله اللي انتم بتقولوها لنا. ويا ريت ما نطلع برا اللايف، خليكم معنا لانه ماشيين في حته اعمق جدا اللي هو الكلام الخاص بقعه
1: حقيقي.
0: يا الكلام الخاص بقعه، وانا هنا بتكلم عن السكرين شوت.
1: كارثه
0: يا دي حته حساسه شويه. ليه؟ لانه خلينا نخد موقف. رسالة بتجينا في الخاص، تمام، كان واتساب ولا كان حتى الانبوكس العادي ولا كان في ماسنجر، بتجيك رسالة في الخاص، تمام، شلت الرسالة، صاحبك رسالة لك يتكلم عن علاقتك به، ويتكلم عن مشكلة قابلته، ويتكلم عن مثلا زول تاني مسو المهم يتكلم معه. شلت انت الرسالة وعملت لها شنو؟
1: سكرين شوت.
0: أيوة الصوت ده،
1: الصوت المرعب،
0: السكرين شوت، رسلته لزول تاني، تمام. لحد هنا احنا شنو؟ تمام. سألوك يا ساردس انا رسلت لك الرسالة دي، لفت شفتها عند زول تاني يا ساردس، معمول سكرين شوت، تعمل شنو انت؟ انا وريتها لا، لكن انا ما قصدي حاجة. تمام. سؤالي هنا، بضحك لأنه الموضوع شوية مضحك وصعب في نفس الوقت.
1: صعب صراحة.
0: هل إنه أنا أرسل لك رسالة أوكي ده بيديك الحق إنك أنت يا ساردس تنشرها أو تستخدمها أو توريها للناس؟ ليه؟ لأنه ليه أنا بسأل السؤال ده؟ لأنه للأسف إحنا حاليا بنشوف في الفيسبوك في جروبات كتيرة شديد سكرين شوت لمحادثات مع ناس أو كانت ممكن تكون زي مزيفة. ممكن أنا ما بقول إن هي ممكن تكون كلها حقيقية أو كانت إحنا ممكن نزيف السكرين شوت اللي بنجيبه بنعمل له بوست وبنبني عليه وقصة طويلة ده أو كانت فعلا بيكون حقيقي بالذات حتة إنه شنو الناس اختلفت مع بعض.
1: أي.
0: تمام. طيب شنو الفرق بين إنه أنا أشارك معلومة عادية جدا وبين إنه أنا أنتهك خصوصية زول في موضوع السكرين شوت ده؟
1: تعال ناخدها بالراحة. مبدئياً يعني أنا وإنت بتتكلم أنا سرحت في حاجة تالتة خالص يعني خليها أشاركك بقى. يعني أنت عارف التطور ده وصل لمرحلة الجوالات؟ شوفي السرحة يعني تخيلي بس.
0: أكيد
1: الجوالة بيجا سكرينات ده
0: أيوة فيه. أيوة بالضبط كده. أيوة ما حكاية أنا بحكي لك.
1: قول لي تاني.
0: أيوة
1: تفك يعني ما تقول لي يعني الجوال بيجي سكرينات يعني الموضوع بيجي ذاته يعني صحيح كل ما يحصل تطور. عشان كده دائما انا بقول الانسان مبدا يعني تختلف الاشياء وتختلف الادوات ويجي الكويس ويجي الكعب لكن في النهايه انت مبداك شنو وراء استخدامك للحاجات دي لانه الليله يعني انا بالنسبه لي ده ثين يعني اسد شعر انه الجوال بيجي سكرينات يعني دي فيديو عامله هوك الجوال بيجي سكرينات لانه يعني انا انت بتتكلمي الموضوع بيجي عندي شنو كلام زمان بتاع جبنات فهمتي قالوا لي وقالت
0: ايوه بس السكرين بيجي اثبات
1: وللاسف يعني مش الحاجه دي ذاته كان زمان يعني كان دي حاجه للاسف يعني مشهور بها مثلا مجتمع البنات لكن الليله بيجي
0: قولها حتى الرجال
1: موضوع بيجا صعب صراحة فمبدئيا دي كارثة وده مبدأ غير إخلاقي تماما واستيل أنا بقول يعني أنا دائما يعني أنا عندي مبدأ غريب جدا في الحياة أنا زي ما قلت لك ما بقدر أشير للمجتمع أنا ما بقدر أقول للزول اللي بيعمل كده أنت بتعمل كده ليه لأنه صدقيني ده وده حاجة كعب أنا عارفه كعب وهو اللي عمل الحاجة دي هو عارف الحاجة دي كعب استيل انا بجي بتكلم انا وانت نتصرف كيف لانه انا وانت لو اتغيرنا بكون ربع او بدت لمحه من المجتمع بدا يتغير ده بيوريني شنو انه اللي انا بكتبه والانا بقوله خلينا اكون مسؤول عنه او خلينا اكون نزيه في اللي انا بقوله عشان الليله لما يتبعد سكرين مني لكاميليا اما كاميليا تجيني فعلا انا قلت لفلان كذا وكذا وكذا لأنه كان حصل كذا فعدم أمانة فلان دي حاجة ثانية
0: يعني انتهاك خصوصيتي مع الزول ده ما له علاقة بأمانتي أنا الشخصية
1: أيوة. فأنا حاليا يعني أنا معلش مش أنا بقول لك أنا ما لأنه أنا ما جاي أحكم بس أكيد الزول اللي بيعمل سكرين أو الزول اللي بيمارس في الفعل ده هو عنده إنه وراه حاجة قصده إنه يخرب علاقة قصده إنه يهين إنسان قصده إنه يفتن قصده فأنا الإنسان ده ما عنده مبدأ بالنسبة لي فأنا صاحب المبدأ ده ما أنا شخصيا أنا ما مربي أجيال ولا أنا حاليا هنا ما قاعد عشان أجي أقول له يا أخت عال البتعامل ده غلط لأنه أنا أعتقد هو هيكون عارف إنه ده غلط لكن إحنا نغير الحاجة دي كيف أنا لما أكون أمين الليلة وانت لما تكوني أمينة السكرين اللي هو عمله الليلة ده كان هدفه شنو انه يفتن او يعمل مشكلة
0: هي المشكلة بتبقى انه الزول اللي بياخد السكرين ده اوقات كتير بيستقطع يعني حاجات
1: هو الغرض منه انه دار يعمل عنده حاجة فانا البني ادم ده يعني مبدئين يا بني ادم الحاجة ده ما صح يعني دي حاجة نحن مبدئين قلنا انه بامانة ده انتحاك صريح فانا بالنسبه لي يعني انا ما هقدر ان ما اقول شنو اكتر من كده لكن اللي انا بقوله انه احنا كيف نتعامل مع ده يعني انا اللي بكتبه انا بالنسبه لي انت اللي بتكتبه
0: يعني خليك واثق فيه
1: اكتبه كانه ممكن يوصل انا ما عارف انا كاميليا بثق فيها لكن في النهايه بقول عملت الحاجه دي فانا ما محتاج اكتب كلام ممكن يخدني في حته ما طيبه, لانه اصلا ما حميد انه انا مثلا, ودائما شوف يعني السكرينات ده صدقني ما عظيم, في سكرين بيدعمل لي حاجه كويسه مستحيل اكون شكرت فلان فلان, ما بقول يعني هو مستحيل.
0: لا دقيقه طيب خلينا اوقفك. لو انا مثلا الليله نقول موقف تاني, لو انا مثلا الليله زي ما بقولوا في انا مثلا اتكلمت معك عن فلان مثلا, والليله انا جيت اختلفت معك, جاك الفلان اللي احنا كنا مثلا بنتكلم معاه ده وقال لك الزول ده, المهم حصل خلاف, انت داير تثبت لانه معظم اوقات حتى لو انا ما بعمل سكرين سايل لمجرد شمار معلش, ممكن شنو انا عايز اثبت مثلا براءتي يا زول يا اخي في اللي كده قال لي كده كده كده كده, اقوم اعمل سكرين وارسل الكلام المحادثه اللي كانت بيناتنا عشان ابرئ ذمتي, لانه اوقات كثيره بنفتكر هل هل هل هل ده ما ما ما ماشي كويس انه انا مثلا ابرئ ذمتي بسكرين شوت, ولا في طريقه ثانيه انا ممكن اعمل كده او ابرئ نفسي
1: دائما. أنا في الحياة زي دي بلجأ لمبدأ المواجهة. ما أنا ببرر بتين أو أنا بضطر بتين يجي الدليل لما يكون في نكران أو لما يكون في حاجة يستدعي. فأنا الليلة أنا ندي مثل, أنا وكاميليا وباش مهندس هيثم, كاميليا اتقال لا كذا كذا, أنا جيت قلت أنا ما قلت الكلام وأنا قلت الكلام, وكان في هنا أنا ما مضطر أعمل سكرين, أنا ممكن أجيب التلفون ده الكلام اللي أنت قلته. وممكن يعني لو مثلا الموضوع يعني بعيد الناس مع بعض وخشينا في محادثة, بس أنا بالنسبة لي لما يكون في مواجهة, أنا لو داير أثبت دائما الموضوع يكون له مواجهة. واحدة من الحاجات اللي خلينا أقولها وأشارك بها دي حاجة يعني في فترات الفات قريبة جدا صراحة أنا بديت أتعلمها وفرقت معي, عارفة أوقات كثيرة النميمة يعني, وممكن الموضوع يكون خارج هنا بسيط, لكن خلينا نقول النميمة أوقات كثيرة جدا مشكلة بقت حاليا شائعة جدا. أنت بتيجي تتكلم لي عن فلان وبتيجي تتكلم لي عن فلان, وأنا حتى لو أنا وازل كعب, لكن أنا لما أسمعك وأتعاطف معك بقوم بيجي على فلان وأنا ما أعرف الموقف وشنو, فبنبدأ نتكلم وأنت تتكلم عن ده وده يتكلم عن ده ونشيله الكلام نمشي هنا. يعني واحدة من الحاجات الحقيقية تعلمتها وبقيت أتعامل معه واتقالت لي من منتور, يعني زول بالنسبة لي زول أنا بخده كقامة, وفعلا الحقيقة دي فرقت معي. قال لي دائما في جملة اسمه اتكلمت مع فلان, قال له هو شنو؟ كاميليا جاي تحكي لي مشكلتها مع حيثم, أو هي متضايقة من حيثم بكل محبة وكل أمانة. يا كاميليا أنت اتكلمتي مع حيثم؟ واجهتيه في الحته دي قبل ما تسرح لي, فاهم يعني؟ انا جيت انا هيثم نعمل ليش نوار اوكي, يعني انت اتكلمتي مع هيثم, شرحتي موقفك, انت عارف الزول ده لو جاي عنده مشكله حقيقيه وعايز يحلها بيقول لك انا مثلا ما قدرت اتكلم معه, هل تحبي انه انا اساعدك في الحته دي انه نحن نقعد مع بعض ونجيب هيثم عشان نحل المشكله دي عشان الحاجه دي ما تتكرر؟ لانه انا ما برر, بس يمكن هيثم ما كان قصده, فتوضحي كده. ده بيفرق جدا من حته دي انه شنو اوقات صدقني تام تكون قاصد, لكن انا لما نبدا احكي لك عن هيثم وانت تتعاطف معي, ذاته هيثم ده على فكره قلبت نميمه.
0: يا
1: فحته المواجهه دي حته يا امنه جدا, وحته شنو بتخلي الانتجريتي, بتخلي الصراحة, بتخلي الأمانة بيناتنا أحسن. وبتشيل الحاجات زي دي. فأنا بالنسبة لي حتى الحاجات اللي بتحصل في السكرينات وفي السوشيال ميديا في شنو بكتب ليك عن فلان وبكتب لي وأنا أكتب ليك عشان نشيل سكرين والكلام زي ده, الناس لو بتواجه
0: أفضل.
1: أي الموضوع بيكون أحسن من إنه يعني فلان
0: هو, هو أنا أتفق معك صراحة يا سردت ليلى, إنه ما من النزاهة إنه أنا مثلا ليلى زول عبر عن حاجة معاي في الخاص أقوم أعمل سكرين شوت. المشكلة حس الناس مشت أبعد من السكرين شوت, في ناس عديل بقت تطلع لك فيديوهات أو صوت. يعني أنا كنت بتكلم معك في موضوع أنت من وين عملت ريكورد, بتين سجلت الكلام ده, فأنت بتفاجئني ذاته أنا, ودي بتخلي المشكلة شنو, بتهز الثقة بيناتنا. يعني الحاجة اللي ما قادرين الناس نستوعبها شوية إنه السكرين شوت مش هو إثبات إنه أنا صح, هو إثبات إنك أنت ما نزيه. يعني انت تحت اي لحظه ممكن تعمل سكرين شوت لاي موضوع وتنشر.
1: عشان كده انا أيوة. قلت حته يعني عشان كده انا قلت حته انه عشان ما يطلع انه انا ما نزيه, لانه ما في مبرر. لو ما في مواجهه زي ما قلت انا دارس بيد انه انا بريء, فانا لو ما تواجهنا وانا قلت الكلام وانت نكرته بعد ذاك انا اضطريت انه انا اثبت وما بثبته بسكرين الخباثه من وراك لا انا بجيب الكلام قدامه وقدامك
0: دي بقت مشكله انه انا قلت الحته دي قبل
1: لكن كده لما أيوة. لما السكرين حتى لو انت زول كويس وقصدك انك انت داير تثبت الحاجه الكويسه انه انا مظلوم لكن انت كده انت حتى
0: ايوه خصوصيه زول اخر
1: ده غلط
0: يا يا يعني احنا متفقين انه السكرين شوت مهما كان الـ الـ الهدف بتاعه هو لا يعتبر حاجه صحيحه هي انتهاك للخصوصيه
1: والا ما قلت لك بوجود الشخص واستدعاء انه مثلا ده ما احنا قلنا ده في مواجهه ده مثلا انه في النهايه انا هطلع التليفون يا كميليا فعلا انت قلت كده وهدايا يا جماعه شوف بقينا احنا ما فيشين او احنا بنتكلم عن حاجه في يعني سوري احنا بنتكلم عن حاجه شات فانا هنا بعمل سكرين
0: ايوه
1: انا الغلط ما السكرين لكن انا بعمل سكرين بوجودك انت أيوة. وانا بعت الحاجه دي عشان انت وانا يعني انا هنا في
0: غلط ايوه
1: فهمت فانا ما بعمل الحاجه من وراك من وراك دي انا بالنسبه لي انت كده ما عندك حق ما عندك حق نهائي انك انت انك يعني شخص اتكلم معك ايا كان نوع الكلام ده انت تشيل الكلام تقوم توديه من وراه ده موضوع صعب شديد
0: الفكره ما في السكرين شوت دي رساله انا بقولها برضو للمتابعين المشكله ما في السكرين شوت المشكله في انك انت بتعمل سكرين شوت لمنو
1: المبدا
0: ايوه المبدا ذاته بتعمله لمنو لشنو يعني انا لما الليله يكون في الشغل جروب بتاع الشغل قالوا لي مثلا يا ساردس احنا قلنا انا ما جيت سالت مثلا الاجتماع بتاني يجيبوا لي سكرين شوت من فوق وزمن الاجتماع دي ما مشكله لكن المشكله بتبقى انه انا لما اتكلم مع ساردس في كلام موضوع معين موضوع حساس موضوع بكره ساردس او انا اشيل السكرين شوت واعلقه على السوشيال ميديا وابدا بعد كده ابني حاجات وللاسف بخلي الناس ان هم يبدوا يتدخلوا في العلاقه دي او يبدوا يتدخلوا في المساحه دي يعني انا مش بس بنتهك خصوصيه زول او خصوصيتك مثلا انا بسمح لناس تانيين ان هي تعبر عن بمزاجها هي عن شخص عنك انت تمام في حين ان هم ممكن يكون ما بيعرفوك لكن بناء على السكرين شوت اوكي او بناء على الفيديو البسيط او بناء على الصوره اللي انا رفعتها او بالضبط السكرين شوت ده والكلام اللي اتقال في السكرين شوت بناء عليه ممكن للاسف ناس تتدمر يعني من الكومنتس والتعليقات وال اللي هي واللايكات او ممكن وات ايفر كانت تكون اغضبني او كده انت ما تكون غلطان حقيقي لكن السكرين شوت ده بس هو جاب ادى مساحه لنا اصلا ما بتعرفك واصلا ما عندها القدره ان هي تقف قدامك تتكلم معك ان هي تبدا يعني زي ما اقول انا ما بفسر وانت وانت ما تقصر
1: يعني انا بالنسبه لي انا يعني ضد ده حاجه يعني انا ما قدرت قدر ما افكر فيه وما قدرت انه انا اتصالح معه ضد موضوع انه مشاكلنا الشخصيه تطلع في السوشيال ميديا وده بقى طبيعي
0: يا للاسف
1: ده بقى طبيعي يعني الموضوع بقى الليله بس كده طوالي المشكلة تمشي في النت أنا يعني لو يعني ناس التيك توك عارفين لا في يعني في حاجة اسمها تحديق
0: إضافة معلش حاجة أقطعك في الحتة دي عشان بعدين وانت تتكلم إنه إنه إنه في جروبات للأسف بقت جروبات جريئة شديد وجروبات لا أخلاقية بتعرض أنا بقول ليه أخلاقي لا أخلاقية يعني تلقى الجروب عارضين عليه سكرين شوت بتاع محادثة بين راجل ومرته تمام بين حبيبه وحبيبته اخوان في البيت مش شاكلين
1: وصلت كيف انا
0: أيوة احنا وصلنا وين
1: احنا نمشي وين يعني دي كارثه انا مبدئيا يعني انا مبدئيا السلام عليكم يا شباب انا ضد انه المشاكل تتحل في في في في, في السوشيال ميديا وحددين أيوة. انه مثلا انت فلان عمل لك تقوم تشيل الكلام وتعمل بوست قدر الليله وامبارح ده
0: ايوه حته الشير
1: الشير
0: انا يعني حتى في في في في في المثل في واتساب في الجروبات في الفيسبوك شير وات ايفر كان يجيب يرسل فيديو من غير انت ما تعال الفيديو ولا طوالي تعمل فورورد يعني انا بقول انه هو ادونا فكره الزر بتاع الفورورد وما ادونا فكره سينك دي انه انت تفكر في
1: اللي انت ماشي
0: ايوه ماشي تعرضوا للاسف في اوقات فيديوهات يعني مثلا انا قبل يوم امبارح كنت بحضر في ريل كده انه واحده بدات تتكلم بطريقه انه عن النساء الكبار انه هم خلاص حياتهم انتهت ما ينفع يتزوج وما ينفع يعمل اي حاجه خلاص يعني ده بعد الأربعين فالكومنتس طوال انا دخلت على الكومنتس وهي بتتكلم كل الكومنتس بدات تنتقدها انا لما كملت الفيديو يعني هو الفيديو ما كان عباره عن 3 دقائق لكن كملت الفيديو هي بتقول انه ده كان رأي صاحبتها بتتكلم معاها لكن هي ضد الرأي ده خالص. أنا لما رجعت للكومنتس هناك تحت قلت الناس دي هاجموها من غير ما يتم الفيديو ويعرفوا هي أصلا عايزة توصل شنو، ودي المشكلة
1: بعصر السرعة.
0: أيوة زمن. إنه إحنا ما عندنا زمن. أيوة يعني ثلاثة دقائق دي كتيرة، بس إحنا عايزين نعمل فورورد.
1: أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي إنه الناس يعني ذات هم الناس المفروض تبدأ تفهم ده، إنه العقلية بتاعت السوشيال ميديا بيجت ما بتديك أكتر من ثلاثة دقائق، الريلز بيجت 90 ثانية فاهمة؟ فإنت لو سمحت عندك رأي قوله قبل ما سرحتها أكتر من كده معناته ده رأيك.
0: أيوة بالضبط كده.
1: فالناس ما هتصبر تسمع الوقت ده كله عشان بعد ذاك تيجي تقول إنه يا أخي تصل أنت عشان أنت مثلا أنت كملت الفيديو مثلا في 4-5 ممكن يكون كملوا الفيديو، لكن الأغلبية وطريقتنا بيجت مع السوشيال ميديا كده الناس بيجت سريعة، الناس دايرة بس تقلب. لكن حقيقي يا جماعة حقيقي يعني دي مشاكل الشباب لازم تبعلها، لأنه أنا دائما بس بقول إنه الحاجة ده السوشيال ميديا ده بيجا خلينا أقول يا جماعة بجد بجد بجد بيجا لايف ريكوردينج. يعني أسي أنا لو شلت تلفونك الست سنة الفاتة دي أنت بتكون قاعد تشوفه كده.
0: صح صح صح.
1: فالسبع سنة فأنت الليلة إحنا كشباب بكرة هنكون أبهات، هيكون عندنا أولاد، هيكون عندنا بنات، والسوشيال ميديا ده هم الجيل بتاع السوشيال ميديا. فولدك أو بنتك أو خالتك أو عمتك أو عمك أو أبوك يا أخي كم أنا كم ناس بعرفهم شباب ما مصادق ناس البيت في الفيسبوك ولا أم ولا أبو ولا يعني فاهمة
0: عشان الحاجة اللي بيعمل لها شير ما عايز مشاكل.
1: فدي حاجات دي حاجات صعبة شوية. أنا الليلة أنت ممكن تكون زول أنت الليلة ما عندك أولاد فبتجد وبتقول وبتعمل فيديوهات نونسنس خالص. تجي يوم من الايام تبقى زول كبير او تجيب لك عيال
0: وانت
1: ناسي.
0: ايوه تمسح
1: المشكله انت صدقني 50-70% ما هتتذكر انك ترجع تمسح الحاجات دي لانه انت لما عملت الحاجات دي ما كان عندك مشكله معها. فللاسف دي الخلفيه بتتاخذ عنك وانت ما عارف. انت عملتها بس فور فان في وقت معين وعدت، بس هي ما عدت الحاجات دي كلها قاعده.
0: طيب في خطوه سريعة كده أنا عايز أكتب لو أنا حصل لي انتهاك لهذه الخصوصية للي جابوا لي سكرين شوت وقالوا لي ده الكلام اللي قلتي جابوا في جواله جابوا في شنو بتاعه أوكي في رأيك أنا مفروض أعمل شنو؟ أو الليلة جابوا لي فيديو مثلا صوروني أنا ما أدري أنا وجابوه أو بيشوف حسي للأسف الحاجة دي انتشرت كتير شنو أنا عايزك تقول لي خطوة خطوتين مثلا أو ثلاثة شنو الحاجة اللي أنا ممكن أعملها تحملي الخصوصية دي تحملي إنه لا ما يصوروني من غير ما أعرف أو حتى الفيديو اللي صورته أو جابوا السكرين شوت شنو الحاجة اللي ممكن أنا أعملها؟
1: صدقيني هو حاليا كويس إنه لأنه فعلا الموضوع بيجا كبير فأعتقد في كل الدول يعني بقى حاجة اسمه في الأيمن الأمن السبراني. الأمن السبراني ده حاجة له علاقة بالإنترنت له علاقة بالسوشيال ميديا له علاقة باللي أنت بترفعه لو ده حاجة مهمة شديد. يعني وأنا واحد أنا دار أقول حاجة يعني أنا حاجة مبسوط بها شديد دائما بشارك الشباب يعني ما تطبيلا للحكومة السودانية بس حقيقي يا جماعة أنا وزير الاتصالات السوداني الحالي أنا شايفه ده
0: أنا
1: يعني أنا ده زول يعني تحية له من هنا.
0: يا بس فعلا هو محتاج فعلا انه
1: بأمانة تحية له من هنا في وسط كل الحاصل في البلد ده بس تحية حقيقي حقيقي لهذا الشخص. يعني في ناس كتير وممكن بسبب الحرب بسبب المشاكل ما تكون مدركة مدى الحاجة اللي هو بيعمل فيها. بس انا بالنسبة لي من 50 سنة اللي ورا احنا بدينا في الموضوع بتاع الانترنت يكون عندنا بيس حقيقي يكون عندنا صح اساس زي صح كل الدول يعني. وانا بتمنى انه يعني
0: انا بحييه كمان لانه هو يعني بدا في ظروف صعبه جدا في ظروف ما منطقيه خالص انه هو لكن حقق خالص كمان نجاحات
1: حقيقي
0: عميقه يعني صراحه ويرفع له القبعه
1: حقيقي ولسه يعني هو شغال. فانا بالنسبه لي فدي حاجه مشرفه جدا مبدئيا في وسط اللي احنا فيه. فبقوله انه في ايا إن كان انت كنت وين ده بقى حاجة عادي جدا في مواد قانونية بقت تتفتح ليها علاقة بالأمن السبراني ليها علاقة بالحاجات زي دي. لو لو لو لو لو, لو انتوا لو الناس متابعة يعني السوشيال ميديا قريب ده يعني في الأسبوعين سمعنا في ناس يعني اتمسكوا وكلام زي ده بسبب المحتوى. ولو انت ماسك السوشيال ميديا بتسمع زول اتقبض بسبب الحاجة
0: أيوة كده أيوة
1: شنو فده اللي بيوري انه يا جماعة السوشيال ميديا نفسها بقت عندها ضوابط
0: صح.
1: فعشان انت ما تدخل نفسك في مسائل قانونية وتتخطى في حتة ما كويسة ما تنشر ساي حرفيا ما تنشر ساي. انا دي حاجات قاعد اقولها للناس يعني. انت حاسب على اللي انت بتكتبه واللي انت بترفعه, حتى اذا كان لون سياسي, حتى اذا كان كلام
0: ما او حركات جريئه.
1: ما تنجر يعني. ما تنجر ورا الترندات.
0: يا دي المشكله هنا,
1: ما تنجر ورا الترندات, لانه لو انت ما عارف الحاجه ده, لا في بلاغات بتتفتح من حقك انت كزول, انت حكو خصوصيتك اتصورت من غير علم. دي حاجات انت بتمشي بتفتح في الامن السبراني, بتفتح بلاغ في الصفحه وفي الشخص والشخص ده بيتجاب, وانت ده ممكن يقع عليه كرامات, ممكن يقع عليه يعني. لا دي حاجه انت من حقك تعمل كده. والحاجه الثانيه انا دار اقول انه بس الموضوع انه مش بس اتصورتها ولا ما اتصورتها, لانه الليله في الاي اي جنريتد ممكن ياخذوا صورتك ويدعمل لك فيديو اي اي. لا في حاجات زي دي لازم يكون في ضوابط, لازم يكون في احكام على حاجه زي دي.
0: يا ومن هنا انا كمان بقول انه برجع بقول المشكله ما في السكرين شوت, لكن حتى لو انت اللي انتهكت خصوصيتك يعني, ارجع اسمع الكلام ده تاني عشان تعرف حقك وين وتحافظ على حقك. وقبل اساسا ما نصل لمرحله انه انا ابرر, انا اعرف انا افتح بلاغ, خليني وانا اكون امين في الكلام اللي انا بقوله, في الحياه اللي انا بنشرها, في كل حاجه, اكون عندي الامانه والمقدره والاحترام الكافي انه انا اصلا ما اصل شنو للمرحله دي. خلينا نرجع للمستمعين او الناس اللي كانوا بيكتبوا لنا. معانا نبيل توتو بيقول لنا صباح الخير لكم. ايوه يا كاميليا وسردي صباح الخير نبيل. ادم بشير ود بشير بيقول رسالتي لكل الشباب في الميديا واصحاب الجروبات ان يحافظوا على قيمنا السودانيه ولا ينشروا الا ما فيه خير للناس والحفاظ على اسرار الناس وبالذات الاصدقاء مننا والزملاء والزميلات. وده هدفنا يا ادم بشير, انه من خلال الليله راديو سمر يعني الساعه البسيطه دي, انه احنا نوري الناس انه لا, احنا ننشر الحاجات اللي فيها فايده ونسيب الكلام الباقي. بيقول جمبير عبد الله بيقول تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل وبأن القادم أجمل, صباح يتجدد مع النور معه النور وطرق السعادة باب القلوب, فاجعل يومكم بداية جديدة لكل شيء جميل. شكرا يا جمبير لرسالتك الحلوة. احنا على مشارف الانتهاء. انا حامل
1: احنا بدينا
0: كلام كان
1: صراحة الموضوع شديد.
0: طيب انا حامل معك فقرة تفاعلية حلوة كده, تمام؟ بتقول شنو موقفك, شنو حسألك اسئلة وما تفكر فيها رد عليه طوالي, موقفك يكون شنو.
1: انا اصلا ما قاعد افكر مبدئيا, فدي حاجة كويسة.
0: وحتى المستمع برضو احنا مستنيين منك اجاباتك. طيب تمام. الفقرة بتقول اللي هي موقفك شنو لو انا, تمام, جاك رسلت لك خبر, جاك خبر وانت ما متأكد منه, تعمل فورورد اللي هو تعمل إرسال ولا لا؟
1: أنا لا طبعا, أنا طبيعي, أنا صراحة أنا يعني أنت لو خشيت السوشيال يعني صفحتي في الفيسبوك نادر ما تلقاني أعمل بوست. ده ما أنا ما من الناس الكده.
0: أوكي.
1: فأكيد إجابتي في الحتة ده ما هعمل فورورد.
0: طيب صاحبي نزل صورة وما عجباني, صورة لي أنا ما عجباني. أوكي. أنت نزلت مثلا صورة لي ما عجباني, أحذفها أنا ولا أتكلم معك أول؟
1: نرجع تاني بس عشان انا المفروض ما افكر, لكن عشان اصلا انا ما فاهم الحته دي.
0: انا الليله اوكي
1: نزلها وين؟
0: نزلها على السوشيال ميديا.
1: ما انت ما حتعرف تحذيفها.
0: لا ارجع اتكلم معك.
1: اي ما انت ما حتعرف تحذيفها
0: يعني.
1: واصلا
0: احذف
1: ما هي في صفحتي
0: من حقي.
1: انت ما حتعرف تحذيفها.
0: عملت لي تاج.
1: انت ممكن ما برضو انت ممكن شو
0: الفكره هنا مش في كيفيه الحذف, الفكره في انه هل الصوره تحذف.
1: معلش زول التكنيكال
0: معرفه كافي. معلش ايوه
1: التكنيكال.
0: ما انا بتكلم على التكنيكال. اوكي انا بتكلم انه
1: تحذفها كيف ولا لا,
0: هل انا فعلا احذف الصوره ولا ارجع اتكلم معك انه لا الصوره ما عجباني فانت احذفها.
1: اي ارجع اتكلم معك.
0: طيب طيب الموقف الثالث, عندك سكرين شوت في تلفونك عن محادثة بين زول وبتثبت انه كلامك صح. الكلام بتاعك ده صح لزول تاني زي ما احنا قلنا, تمام, تنشر السكرين شوت ده وبتبرئ نفسك ولا لا؟
1: لا ما مثالية مني, لكن انا شنو ما قاعد اركز اقول انا غلط ولا صح. فعادي تقول انا غلط انا ما عندي
0: مشكلة. اوكي كثيرة بنحتاج انه نخلي الحاجة تاخد وقت برا الوقت يبرئنا.
1: ايوه
0: طيب شفت فيديو مثير ما بتكلم يعني هو والناس كلها بتنشره يعني مثلا ترند فيديو ترند, تشارك ولا تقيف؟
1: لا اكيد لا ما هشارك.
0: ما حد شارك ما حد عم يشير
1: ما ادري انا لانه يعني اجابتي كلها حتلقيها كده لانه انا مثلا انا عايش في السوشيال ميديا وفي المجال وشغال بس انا ما من الناس اللي بشير دي ما طبيعتي لا بشير لا بعمل كده حتى التعليقات انا داير اقول الكلام
0: ما بتعلق
1: انا عرفت قريب ده عرفت انه يعني البوستات عرفت مين يعني قريب ده بامانه قريب ده انه البوستات الزول ما باين للبوست الزول بيمشي بيشوف
0: التعليقات
1: الكلام ده عرفته انا قريب ده وانا زول في سوق بامانه قريب ده بيجي يقول لي يا اخي اسمع هو الزيت كله هنا الزيت في التعليقات انا الكلام ده عرفته قريب ده وقبل فتره صدقني في واحده من اللايفات وواحده من الحاجات عندي واحد خالي مشكور رسل لي قال لي يا اخي سارز لو سمحت انا عارفه انت ما بتعمل كده لكن الناس لما تعلق لك ارجع بالدليل برضو أنا
0: ايوه في فيديوهات انه انا اوقات كتير عشان اعرف الفيديو بيتكلم عن شنو بمشي التعليقات فمن التعليقات
1: انا ما بعمل كده عشان كده بتقعد
0: ايوه فمن التعليقات هي اللي بتخلينا
1: انك
0: تمام اوكي احنا عندنا مسجات جاتني هنا خلينا نقرا جزء منها محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم مجددا فعلا برنامج جميل والموضوع خطير ومهم جدا جدا بس أنا من جانبي بشوف المشاكل تحصل من سوء الاختيار للصداقة ولذلك لازم الواحد يختار أو الواحد يختار الصداقة بالكيفية وليست بالكمية وشكرا نهاركم سعيد طبعا دي هنا بتكلم عن حتة أنه أنا بس بأكسبت أي زول من غير ما أعرفه من غير ما هذا نهارك سعيد وفعلا كلامك صح برجع الزنجي بيقول برضو السوشيال ميديا ممكن توسع وعيك فعلا لكن الخطورة تبدأ عندما تجعلها هي التي تحدد لك ماذا تفكر أو ماذا تحب أو ماذا تكره
1: حقيقي
0: ده كلام فعلا صح هيس عندنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير للدكتورة كاميليا والأستاذ سارديس الحلقة جميلة ورائعة للأسف الشديد إنه السوشيال ميديا أصبح مكان لتصفية الحسابات ده كلام خطير فعلا لتصفية الحسابات وانتهاك الخصوصيات أنا من هنا بحذر جميع الأشخاص خاصة البنات والنسوان إنه لا يرسلوا صور وهن في وضعيات غير مناسبة لعاداتنا وتقاليدنا السمحة لأنكم ماس نادر جدا شكرا يا جمال يا ريت كل الناس وكل البنات يعرفوا قيمة نفسهم إنه هم ما سلعة تباع وتشترى للملأ بيقول عمر السنوسي صباح النور والسرور عليكم راديو سمل ما وراء الشاشة خفايا طبعها نحن إن كنا جادين أو لا لذلك يبقى قاعدتنا للحياة أن نزرع الجميل والناس تشيل وعسى يطرحونا بما فيها خير لنا هيثم بتقول لنا هيثم ادانا تصفيقة جميلة وقال قال لا لا لا الليلة مبالغة يا شباب كتر خيركم في طرحكم للموضوع ده لأنه واقع ومطلوب يتناقش هذه الأيام شكرا كاميليا وساردس ربنا يبارككم شكرا هو بيطبل للراديو بتاعه لا حصة دي ولا لا
1: حصة
0: طيب خلينا نكمل مع بعض يا سارديس أنا الزمن شوية ضغط علينا لكن حنحاول ننجز شوية في حتة بتاعت إنه التلفون تكلمنا عن السكرين شوت الدو حتة اللايكات بس ذكرناها لأنه هي أوقات كثيرة ما بتحدد قيمتنا أو ده وزي ما ذكر هنا واحد من المتابعين إنه الفكرة ما في كمية الأصدقاء اللي احنا بنلقطهم على السوشيال ميديا لأنه الليلة أنا بعمل أكسبت لأي زول بيعمل لي فريند ريكوست وكده وبعد شوية ألقى نفسي أنا دخلت مع نفسي معه في مشكلة من غير ما
1: أنت ما عارف أخلاقه وما عارف تصرفات
0: السؤال اللي أنا جاي أطرحه حاليا إنه هو هل الموبايل بيجي يستخدمنا ولا إحنا بنستخدم الموبايل تمام خلينا نكون صريحين ليه لأنه أنا بقول مثلا الليلة أنا حفتح التلفون 5 دقائق أشوف مثلا حاجة بتلقى نفسك قعدت 3 ساعات والحاجة الأصل أنت دخلت تشوفها دي
1: ما شفتها أصلا
0: ما شفتها ونسيتها وتجي تقول قبل أنا كنت بعمل في شنو هل كثرة استخدامنا للتلفون أو للتابل whatever كان شنو بقت تعمل لنا مشكلة يعني ده شنو وشنو هي العلامات اللي بتخلينا إنه نستخدم التكنولوجيا بطريقة ما تأثر فينا طيب أنا ديل أديته كل يوم شنو
1: سؤالين
0: اللي هو هل الحاجة دي يعني
1: بتستخدمنا ولا احنا بنستخدمها؟ ده مبدئيا.
0: ايوه، وهي شنو الحاجات اللي في يعني ممكن استخدامنا للتكنولوجيا تخلي انه هو يأثر فينا، يقلل تأثيره علينا شديد؟
1: يعني للأسف انت بتتكلمي مع زول غالبا هو مدمن للحتة بتاعت التلفون، يعني المريض يتحدث، لانه انا يعني ده حقيقة انا بقولها، يعني انا انا يومي ما ممكن يعدي من غير التلفون، وانا مش التلفون ممكن ما ممكن يعدي من غير الانترنت، ممكن جزء منه طبيعة شغلي، لكن خلاص بقت عادة يعني انا ما بقدر اكون داتا ما مفتوحة، دي كارثة عندي. ده واحد. اتنين، الحاجة دي كلنا قاعدين نعدي بها، بس اللي انا دار اقوله شنو، عشان احنا في عصر كله بقى متعلق بالتلفون، دار تشتري، دار تبيع، دار تخد، دار تسوي، دار تعاين. الليلة الناس بيجوا بيخشوا التلفون قبل ما يمشوا السوق.
0: أيوة، أول ما تصحى منه.
1: يعني أي حاجة، يعني أنت مش تشتري، مش تشتري ملابس، أنت بتخش التلفون بتشوف أنت دار شنو. عشان فالفكرة اللي أنا دار أقوله إنه خلينا بس يعني يكون عندنا وعي في إنه إحنا نستخدم التلفون بالطريقة الصح، وما يكون مصدر لإنه يكون ضيع وقت. بأمانة في ناس كتير بتكتئب وهي ما عارفة وهي في التلفون، ريلزات
0: دقيقة. بس أنا حقاطعك ليه؟ لأنه حقيقي أنا من فترة اكتشفت إنه السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب
1: حقيقي.
0: أنا حتى ما قريت عن الموضوع يعني، ولا عملت سيرش ولا بتاع، اكتشفت كيف لما أنا بقيت شنو ريليتد لا شديد، لما انا بقيت طول اليوم الريلز الفيسبوك وكده بقيت احس نفسي انه انا ما مبسوطه.
1: واحده من الحاجات الغريبه وانا منطقيه جدا بالنسبه لي، السوشيال ميديا مرات بتعمل ويت يعني كدكتوره ممكن الحته دي الليله ذاته اسمعها اكتر عنك، انه هو يعني بيعمل مشكله حتى في تعابيري، لانه انا ممكن الليله انا ما اسقى التليفون فيديو مضحك ضحكت، الله يحفظ لي وشي، يعني انا كده ضحكت، بعدين يوم مهزن حزنت،
0: عشت وصحتنا وعلاقاتنا
1: كله
0: بتخسرنا اوقات. عارف المشكله في حته حتى العلاقات وتاثير علينا دي، انه السوشيال ميديا يعني اوقات كثيره احنا بنتبنى المشاكل في السوشيال ميديا هي ما بتاعتنا وبنعيشها، وغير كده بنتبنى ردود بتاعت افعال تجاه مواقف لما تحصل معايا في الحياه، ده خلاص اوريدي مخي خاطي انه الموقف ده مفروض انا اتصرف فيه كده، مع انه في الحقيقه لا، أنا ما بحتاج إنه أنا لازم يكون عندي باك جراوند عن المشكلة دي عشان أنا أتصرف برد فعل، ليه ما أتصرف زي ما هي؟ لا، لكن عشان أنا أوريدي شفتها في في الفيسبوك الناس دي عملت كده، فأوكي لا أنا لما يجي الموقف ده أنا أوكي. أو أنا أوقات كثيرة بنصل لمرحلة اللي بيسموه الهوس، إنه أنا بخلق المشكلة وأحاول أحلها.
1: دي مشكلة
0: يعني
1: كبيرة،
0: يعني أنا بعمل شغل كبير.
1: دي كارثة هاي. والحاجة أنا ممكن أقولها في الحتة ده، أنا ما ضد استخدام التكنولوجيا عموما، يعني ده مشكله يعني ده اللي عشنا، فلا الناس تستخدم يعني، لكن بجد بقول انه خليه يكون في وعي انه انا بعمله يكون لفائدتي، انا بحضره حال انا بتبني، زي ما اخوي زنجي قبل قال انه السوشيال ميديا ممكن تكون بتساعد انه الناس يكونوا يعني تتطور. ياما ناس قرت اونلاين، ياما ناس لقت فيديوهات افاده، لا دي حاجات كويسه، لكن بس لاحظ نفسك، يعني ده الكتاب المقدس بيقول كده، يعني انت لاحظ نفسك
0: والتعليم.
1: انه انت بتعمل في شنو كل شويه شير على نفسك، انا اللي بحضر شنو، ليه الفيديوهات دي بقت تجيني كتير، ليه لا يعني راجع نفسك.
0: ايوه لملم. الخوارزميات دي انه زي ما قال سارديس جبال، انه لو انت وقفت في الريلز او وقفت في الحته دي او البوست ده على فكره اكتر من 5 دقائق او لحد وصلت 5 ثواني، الخوارزميات بتحفظ بعد كده بيصنفك انك انت تتبع على المحتويات دي. فبتلقى انه دي حاجه الناس بتقول لك انا ما بعرف ليه بيجيني كده. لا انت وقفت في الريل ده قبل كده او وقفت في البوست ده, فتلقائيا الخوارزميات
1: اول حضرت البعدي
0: ايوه البعدي وحيجيب لك بعد كده ينزل. حتلقى نفسك انت تلقائيا اتوجهت في حته معينه وانت ما عايز الحته دي. فارجوك ارجوك ركز حتى وانت بتسكرول بتقول شنو بتشاهد في الريلز وبتشاهد في الفيديوهات وبتتابع في البوستات وبتقرا شنو ما بعرف ذاك. اذا ده التوجه بتاعك في الحياه اوكي جو هيد امشي وراه. لكن اذا كان لا الحاجه دي بتزعجك مثلا او او او لا ده ما بيتفق مع مبادئك ما بيتفق مع
1: عمل كده أيوة. يعني فيسبوك مدي خيار ده
0: ايوه
1: ما دوري لي
0: وقف الحاجة. اعمل اخفاء اعمل اخفاء طوالي
1: هو
0: اعمل
1: هو إخفاء. هيفهم
0: انه لا
1: ما ما لك الحاجة
0: بالضبط كده بالضبط كده. طيب ال ال الحاجه اللي انا عايز اقولها اخر حاجه في في في في موضوع القيمتنا قيمتنا مع اللايك ومع مع استخدامنا للسوشيال ميديا. قبالك اتكلمت انت انه انا لو قلت لك الموبايل قيم هي اللي بتحدد قيمتي مثلا عشان الشو كده. حاليا احنا قيمتنا كتير ارتبطت بامتلاكنا لل

0: يكون ما اونلاين او ما فاتح داتا. ما دام انا فاتح داتا هيظهر انه انا اونلاين. فالحاجه الثانيه اللي انا دار اقوله انه موضوع القيمه يعني انا خليه ونحن ماشيين على مشارف ختام الحلقه ما نكون بس اتكلمنا ساي, لكن الحته بتاعت القيمه والحته بتاعت المبدا دي الحتتين انا داير احنا نطلع بين من الحلقه دي. واحد انه انت محتاج تعرف قيمتك مع نفسك قبل ما انه السوشيال ميديا هو اللي يقيمك. انت منو, عايز شنو, رسالتك شنو في الحياه, ده مفروض بيكون توجهك او ده اللي انت بتعلنه او ده اللي انت بتكتبه في في في السوشيال ميديا. لانه السوشيال ميديا رساله كل زول بيخش صفحتك الليله في حاجه اسمها بايو يعني في البايو انت بتكتب انت منو بتعمل في شنو او كده. ففي حاجات كثيره انت ركز اي اوقات كثيره كلنا بنعدي على الحاجات الفن المضحكه البتاع احنا, لكن ده ما خليه يكون عنواننا, ده ما خليه يكون عنواننا في الفيسبوك, ده ما تخليه يكون عنوانك في الانستغرام. لا خليك انت عارف وواعي انت منو بتعمل في شنو, وما تخلي السوشيال ميديا هي تسوقك, وما تخليك جاري ورا الترندات. الليله الناس بسبب الترند والشهره بقت تعمل حاجات غلط عشان يكون ضد المجتمع, عشان هو كله ما كان غريب أيوة المجتمع أيوة أيوة. فاهمة انه انا بتكلم كلام عشان الناس يسيوني, عشان كله ما الناس تشتمني زيادة ويشير شوف الزوال. انا مرات في حاجات ما بحب زينك تشيرها. ليه؟ لانه انت كله ما تشير كله ما هتبتدي تصحر زيادة للناس. يعني مثلا يعني بس انا دارك اكزامبل, لان انا قبل فترة كان نصحت زول في حتة زي دي. الموضوع بتاع المثلية دي حاجة بقت واضحة يعني قاعد تصهر في السوشيال ميديا, قاعد تلاقينا كلنا. الليلة أنا لما نلقى بوست في زول مثلا يقوم يشير يقوم يكتب يعني مثلا شوف يعني مثلا يعني قال كلام يعني تعبير إنه شوف الدنيا دارت ودينا وين مثلا, ويا جماعة يا أخ ما ممكن. على فكرة اللي أنت بتعمله ده أنت قاعد ترفع الريتش بتاع المحتوى ده.
1: أيوة أيوة
0: ما عجبك سكرول يا ما قلتك أيوة انت ما تجي فصلا تحضره مبدئيا. تاني حاجة تعليقك فيه وانت مرات بتحس انك انت داير انك تكون ضد الحاجة, لكن الليلة في النيجاتيف بيجا النيجاتيف فيدباك. حتى في ناس في الاستراتيجية بتاعت السوشيال ميديا بتاعتهم انهم هم بعملوا حاجة عكس المجتمع عشان الناس يتكلموا فيها, وكل ما يتكلموا كل ما الريتش بتاعهم شنو يعلى. فانت لاحظ انك انت بتعمل كومنت في شنو, بتعلق في شنو, بتعمل في شنو, لانه انت في النهايه قلت لك قيمتك ما في الحاجات دي, انت تكون صاحب مبدا. الحاجه الثانيه انا دار اربطها شديد باللي احنا بنقوله كل يوم الليله ده. الحاجه اللي انا دار اقولها شنو, انت منو وعلاقتك مع ربنا كيف. ده مربط الفرس بتاع الميديا بتاعتك بتاع حياتك بتاع كل حاجه. لأنه الكتاب بيقول إنه بولس, أنا دي من الشخصيات العزيزة عليه جدا يعني في الكتاب
1: الرسول
0: بولس بيقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. أنا ما في حاجة كعب كله كويس, بس استخدامك له هو بيخليه, استخدامك له هو السيء. فالليلة السوشيال ميديا أنا ما هقول لك هاي حاجة كعبة, السوشيال ميديا حاجة كويسة جديد, لكن أنت لو ما إنسان عندك مبدأ, لو ما إنسان عندك رسالة, لو ما إنسان عندك راسق في أساس وفي إيمان وفي علاقة حقيقية مع ربنا,
1: ما هتعرف تستخدمه صح.
0: دي مشكلة كبيرة, ده هيكون سبب مشكلة لحياتك أكتر مما يكون سبب بركة لحياتك.
1: أيوة دي, دي, دي, دي نقطة مهمة شديد, إنه في النهاية زي ما إحنا اتكلمنا ملخص الموضوع إنه منو أنا مع حتى يعني إيمانياتي وحياتي هي اللي بتحدد إنه أنا أرسل شنو, أقول شنو, أعرض شنو. ده لو قعدنا سردس لحد بكرة وتناقشنا مع الجمهور ما حننتهي خالص, لأنه الموضوع فعلا حيوي وبيلمسنا فعلا, وفي حاجات ممكن لو إحنا اتكلمنا عنها بطريقة عميقة شديد تزعلنا وتلمس فينا جروح أو كده. لكن أنا بسيب يعني المساحة لكم في التعليقات يا المشاهدين والناس اللي لسه ماشي تشوف الحلقة, يا ريت تكتبوا لنا قصصكم, تكتبوا لنا مشاركتكم, أسئلتكم, شنو الحاجات اللي انتم بتفتكروا ان السوشيال ميديا ممكن تأثر فيها في حياتنا او لا. في الختام بقول لكم انه الموبايل الجهاز الصغير ده, الحاجة البسيطة اللي انا ممكن اديه للشافع زي ما انا قلت قبارك, وممكن اديه لزول الكبير وممكن اشيله انا, هو بقى جزء اساسي. انا ما جاي اقول انه هو حاجة مضرة ولا لا, لكن هو بقى جزء اساسي من شغلنا, من حياتنا, من علاقاتنا, لكن احنا ما عايزينها هي

اللي تأثر وهي اللي تقود حياتنا وهي اللي تحدد علاقاتنا وتحدد إحنا منو وتحدد مبادئنا. اللايكات ما الفاليو بتاعتك، ما القيمة بتاعتك، عدد الكومنت، ما هم أصحابك، حتى الناس اللي انت بتعمل لهم اكسبت او بتقبل صداقتهم هم ما اصحابك الحقيقيين. الناس اللي انت بتشوفهم في السوشيال ميديا ما كل الفيديوهات حقيقية، ما نمشي وراهم، ما ننقاد وراهم، لكن خلينا نكون احنا قادرين نشيل الموبايل نقول

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا

0: بر الصندوق؟
1: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب بر التراك؟
0: لا ولا التراك، مستهلك
1: مستهلك. طيب بر
2: بر الويف؟
0: خطيرين،
1: هذه ظابطة،
0: هتكون ظابطة هي
1: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
0: بر الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
0: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
0: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
0: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
0: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
2: بر الويف.
3: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
3: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
3: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
3: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة
4: طبعا،
3: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة
3: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on، move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي، فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
3: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
3: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي اتخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير حتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خدتيها في عقلك يعني ما اظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فانا ايوه برضو كنت من الناس دي النظام هسه انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة انا عشتها. انا يعني شخصيا انا اتحبست في الخرطوم 4 ايام ما قادر اطلع ما قادر ارجع لاهلي ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية انا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان انا لغاية هسه حية يعني ولا حانسى الاصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت اطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك بس it's better انك تطلع من الانفايرومنت انك تطلع تتحرك بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده ما حتكفيك.
4: أيوة.
3: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم يعني ليه الموضوع ده مهم ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة لكن الحاجة دي مهمة في شنو يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي او من يعني انا اتكسرت او اي حاجه لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا يعني بكيت بما فيه كفايه حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت يعني انا كنت في الحرب يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون مهم في شنو يعني
3: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد بس حاجه كلنا بنعرفها يعني البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي هو بيبكي ليه لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
5: غير الانفايرمنت بتاعه
3: غير الانفايرمنت بتاعه فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
3: في الرحم فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it الانسان بطبع هو بيتغير يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض انت تلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck بس المويه ما بتقعد يعني انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده ما بتكون راكده في مكان واحد
4: ايوه
3: لازم الحاجه دي تحصل بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني You find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي بقوا في ناس تانين قاعدين فيه جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عيشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا حعامل شنو حياتي انتهت خلاص اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياه ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون
5: لقدام. ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عارف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياة دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل دايره عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد, هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني. ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادين يعني, احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
6: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي, انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس
6: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
6: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي الفكرة, التحدي يعني الاكبر.
5: طيب يعني أنا غيرته بالكلام ده، حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلاً أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
3: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دار امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
3: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابه وانا ماشي كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا
5: انا بجري عموما
3: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
3: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي، إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
5: قيمة.
3: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندفر في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
5: وأكون فوتت فرصة يعني
3: فوتت حاجات كثيرة،
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة، يعني
3: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده،
3: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
3: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
3: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
5: حلو.
3: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance. يعني give myself ذاته يعني وقت إني أعمل حاجة. قعدت لقيت فرصة تانية إني أقدر أمتحن بطريقة أحسن، بنفسية أحسن، وأنا أكون على الأقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
3: خالص.
4: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح اللعبة يا مدري
4: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر. عندي واحدة.
4: تفضل يا أستاذة.
3: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة، تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا، جاك سؤال ولا جاك شنو؟
3: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
5: اوكي اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني.
4: طيب اذا فهمت الحاصل شنو؟
3: يس
4: ايوه
3: كويس امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
5: اصلا.
3: طيب دبارة جايه من التدبير، الدبارة تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
5: مدبر مجهز.
3: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
5: لا لا دي عايزين
3: شطارة
5: دي. أنا عارفة لا درسوها هذه.
3: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
4: انت زوج مطبخ طبعا
3: اكيد.
4: لا لا يعني
3: نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال.
5: اها يعني كده كلهم على بعضه يعني.
3: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض.
5: تشرفنا
3: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
5: أيوة. اوكي لا عمق صراحه
4: لا شغل عارف صراحه
3: يعني لازم
4: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
5: انا حصفق عشان دراسه صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
3: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
5: فهمت.
4: انت فهمتيها؟ ها
5: لكن ما دورك.
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك.
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وله سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني في المهلة.
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة.
5: أيوة.
4: ما له علاقة بالمهلة
3: ما شاء الله.
4: خلاص يا جماعة ناس كذا في الكومنتات. الناس فهمت شنو من المقولة دي.
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس قلتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
4: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
3: كده أول جملة؟
5: نوم الزيف.
4: نوم الزيف
5: نوم
4: الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
3: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم؟ اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم.
3: لا لا لا
4: ممكن.
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
7: لأنها بتقع قلها هذا بتقع قلها
4: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
5: النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في حلقة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة.
1: نأسف المستمعين الكرام في كل مكان للعطل السريع اللي حصل لنا، لكن بحمد الله نشكر ربنا إنه قدرنا نرجع ونكمل معاكم. أهلا بكم وأهلا بكل زول حينضم لنا في هذا الصباح الجميل. أعود وأذكر رقم التواصل مرة تانية 0539 976 55 35 9. سعيد كل السعادة في هذا الصباح إنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما من وقت لآخر بتتابعه، دائما بتشارك يعني بتسمو حلقاته ومواضيعه الشيقة. هو غني عن التعريف لنا كراديو سمر وليكم كمستمعين وكمتابعين. سعيد جدا بحضرة الشيخ الدكتور كميل كامل إنه يكون معاي ضيف عزيز جدا في هذه الحلقة المهمة، الحلقة اللي كثير فيها مفاهيم مغلوطة وفيها أفكار كثيرة جدا إحنا حنصححها معاه في هذا الصباح، أو يعني حنتعلم حاجة جديدة، حنتعلم شيء مميز فيها جدا جدا. عزيزي المستمع، لما نسمع كلمة الحرية شنو اللي بيجي على بالك؟ شنو اللي بيجي على فكرك إنك أنت ترد أو تتكلم أو تقول؟ وفي الحلقة دي بالذات احنا هنتكلم عن الحرية المسيحية في الحلقة دي، وننتبه انه في مفاهيم كثيرة جدا الناس هتتفاجئ وهتتصدم بها، لكن علينا انه نقول هذه الحقيقة، علينا انه نواجه هذه الأفكار هذه الأيام واللي ممكن يكون ما صحيح واحنا بنمارسه في حياتنا اليومية الكثير جدا جدا. هل الحرية انك تعمل الدائرة؟ هل دي الحرية؟ ولا إنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره أو دائرة غير كده؟ ويمكن في حاجات كثيرة جدا جدا. مرحب بك حضرة الدكتور، وصباح الخير عليك وتحية طيبة.
2: صباح النور يا أخوي العزيز هيثم، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين. صباح جديد، أتمنى إنه الليلة يعني ناخد استنارة ونعرف مفهوم جديد في موضوع مهم جدا بهمنا كمسيحيين.
1: وأكيد دكتور حيكون كلام شيق، حيكون كلام رغم أنه حيكون صعب.
2: أمين.
1: في ناس قد تنتقدنا وقد تقبل أنه نتكلم في الموضوع ده بالذات إحنا كمسيحيين.
2: أيوة.
1: لأنه في صورة صعبة جدا جدا إحنا بنعيش واقع في تناقض شديد جدا جدا، في بعد عن كلمة الحياة، بعيدين عن كلمة الله اللي دايما هي الاستنارة، اللي هي دايما الكتالوج بتاعنا في إنه إحنا هل إحنا ماشيين في الطريقة الصح ولا لا. لكن خليني في بداية الحلقة إنه نتكلم عن الحرية، نتكلم عن الحرية بمفهوم عام. هيشنو الحرية؟
2: شوف، بمفهوم عام نرجع للخلق، نرجع لأول أيام الخليقة لما الله خلق الإنسان. الله يعني خلق الإنسان إنسان حر. إنسان يعني الإنسان بيختلف من باقي الحيوانات أنه عنده كامل الحرية، عنده الإرادة، عنده المقدرة على الاختيار أنه يختار الدائرة. الله ما خلق الإنسان مقيد كده يعني تعمل لنا دائرة، بدليل أنه لما حطاه في الجنة خيروا بين أنه يأكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر، أو إذا عصى وأكل من معرفة خير المعرفة الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر ما جمسكه بالقوة وقال له لا ما تأكل من الشجرة. فالله خلق الإنسان عنده مطلق الحرية، عنده كامل الإرادة إنه يختار بنفسه بين الطرق اللي هو داير يمشي فيها، داير يمشي يمين، داير يمشي شمال، داير يمشي في البركة، داير يمشي في اللعنة، داير يمشي في الحياة، داير يمشي في الموت. الله ما خلق الإنسان كعبد أو كروبوت بس يعني ينفذ الأوامر بدون مناقشة وبدون يعني هناي، لكن خلقه زي ما قلت لك كامل له كامل الحرية والإرادة والاختيار. ده المفهوم العام بتاع الحرية، إنه الإنسان من حقه زي ما الله خلقه إنه يختار بنفسه الحاجة اللي هو دايرة والسكة اللي هو داير يمشي فيها والأسلوب والحياة اللي هو داير يعيش بها. ده مفهوم الحرية.
1: إذن الأعزاء المستمعين، يمكن أنت بتفهم أو ماخد الحرية بمفهوم تاني أو بفكرة تانية، وعندك تعريف لها خاص وعندك تعريف شخصي جدا بالنسبة لك في الحرية اللي أنت بتمارسها في حياتك اليومية. لكن هل حريتك دي قاعد تضر الناس، قاعد تأذي الناس ولا لا؟ وكثير اليوم الليلة بنشوف العالم يعني في إطلاق يا دكتور بصورة واضحة جدا جدا إنه أي زول يعمل الدار يعمله، حتى ضد المعتقدات، حتى يعني في حرية إنه هو يبقى شنو ولا لا. الليلة يعني أنت زي ما تكلمت، لكن في الأصعب والمؤلم إنه الإنسان بدأ يتدخل في خصوصيات صعبة جدا جدا، وحتى إحنا اتجهنا معه مشينا مع المتغيرات دي بإنه أنا حر أكون أنثى ولا ذكر، أنا حر أتزوج رجل، أنا حر أتزوج الإمرأة تتزوج إمرأة، وغير الأنا دائره. فيمكن في حاجات كثيرة جدا جدا وأقوال وحديث واقع مرير جدا جدا، والإنسان هو بيطور في نفسه، الإنسان هو كل يوم في تطوير والعالم في سرعة بتاعت تطور، لكن في يعني التأثير الأكبر على إنه الحرية اليوم بقت أصعب ما تتخيل. فيعني يعني نظرتك للي بيحصل في واقعنا اليوم، هل مهدد خطير لأنه الإنسان حيبتعد كل البعد عن الله وعن خطة ربنا اللي خلق به، وإنه يعيش هو حر لأنه متطور، لأنه فيه تطوير في العالم هذه الأيام؟
2: دي نقطة ممتازة يا هيثم، دي نقطة مهمة شديد. شوف ال- ال- ال- ال- الفكر بتاع الله لما خلق الإنسان حر، إبليس شوه الفكر ده إنه في فرق بين الحرية اللي خلقنا بها الله على إنه نكون يعني مخلوقات لها إرادة، لها حرية الاختيار، وبين الحرية اللي بتعمل الفوضى والخراب وتضر الناس التانين وأضر نفسي. يعني أنا أديك مثال، مثلا إذا أنا مهندس صنعت قطر يمشي في القضيب، في قضيب يمشي القطر ضيق، القطر ده حر إنه يمشي في القضيب ده طول ما هو في القضيب، يمشي يقيف خمسة دقائق ما دار يقيف، يمشي بسريع يمشي بطيء، هو حر يعني طالما هو موجود على القضيب. لكن لو القطر ده طلع من القضيب برا حيكسر نفسه وحيكسر الناس اللي حوالينه وحيكسر المباني اللي حوالينه. بنفس الطريقة الله خلقنا مخلوقات حرة عندها كامل الإرادة والاختيار، نختار اللي إحنا عاوزينه طول ما إحنا ماشيين حسب الوصايا بتاعته أو حسب السياج بتاعه اللي بيحمينا من أنه نحن نضر نفسنا ونضر الآخرين. إذا قررنا نطلع من القضيب ده اللي هو وصايا الله، نحن بنبتدي نأذي نفسنا ونأذي الآخرين. مثال زي ما شفنا مثلا آدم لما قرر أنه يعصي الله ويطلع من القضيب الخطا فيه ربنا، ربنا ما منعه من حقه، لكن جاب الخراب له لزوجته واضطرد من الجنة، وجاب الخطية اللي بتعاني منها والشقاء واللعنة اللي بيعاني منه العالم لغاية الآن. إذا رجعت مثلا لقصة الابن الضال في إنجيل لوقا لما المسيح قال المثل بتاع الابن الضال، الابن الضال كان عايش في بيت أبوه، كان عنده مطلق الحرية إنه يستمر يعيش مع أبوه، لكن القوانين النظام كان خطيه أبوه في البيت ما عجبه، اللي هو القضيب اللي كان ماشي في القطر ده، قال لي وأنا داير أطلع برا، داير أستمتع بحياتي، داير قروشي، داير ثروتي، داير ميراثي، داير أعيش برا. فلما طلع برا الابن الضال دي بمطلق إرادته، بمطلق حريته، بمطلق اختياره، تعب، جاع، قروشه خلصت، جاع وعطش واتبهدل ومشى رب الخنازير اللي هي بالنسبة لليهود حيوانات نجسة ما يفكر حتى يقرب جنبها، خليك من أنه يكبر راعي لها، وجاع واشتهى أنه يأكل حتى الخرنوب اللي كان بيأكله الخنزير.
1: نعم.
2: ليه؟ لأنه طلع من التصميم اللي كان موجود فيه والقضيب اللي كان موجود فيه أنه يعيش مع أبوه، واختار بنفسه أنه يطلع من القضيب زي القطر، ومشى واتبهدل وعاش في حياة البهدلة والفقر والمرض والجوع لغاية لما رجع لأبوه تاني. فإذا أنا عايز أقول إنه الله خلقنا صح أحرار نختار، لكن ما خلانا كده ساي، أدانا وصايا، أدانا قضيب نمشي فيه، لأنه نحن مصممين نعيش بطريقة معينة. إذا طلعنا من القضيب ده بإرادتنا الخاصة هو ما حيمنعنا، لأنه إحنا أحرار، لكن ممكن نأذي نفسنا وممكن نأذي الآخرين وندمر نفسنا وندمر الآخرين،
1: ودي الحتة الصعبة.
2: أيوة،
1: ودي يمكن الليلة يعني بتلعب دور كبير جدا كمان في نقطة حساسة، الأسر، تفكيك الأسر اليوم.
2: صح.
1: يعني في تحدي بواجه الآباء والأمهات بصورة عامة الليلة في حرية الشباب في اختيارهم لنفسهم، لأنه بيشوفوا أمثلة كثيرة جدا جدا في واقعهم. فاليوم يعني أنتوا كآباء في أسر كثيرة جدا في تحدي أنه خايف من مستقبل ولده أو مستقبل بيته، بأنه أنا حرة، لأنه يعني في عدم قيود في الخارج، زي ما أنت ضربت مثل الابن الضال. الليلة في أسر كثيرة بتعاني في مشكلة حساسة جدا جدا مع أبنائهم في الحوار أو في موضوع الحرية، أنا حرة وإنت لسه في زمنك ولا في عصرك، يعني في صراع بتاع أجيال اليوم كمان يا دكتور. صح. إنه الشباب اللي دارين يعيشوا هم أحرار،
2: صح،
1: البيت دارة تعيش حرة والود دار يعيش حر في البيت. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن بترعب العالم دكتور، بترعب الأسر مستقبليا، إنه خايف ولد بكرة يطلع، ما نخاف إنه نقول الكلمة دي يا دكتور، مثلي، ما خايف بكرة بيتها ممكن تكون نفس الشيء أو تختار حياة ممكن تكون صعبة. والعالم الليلة بيطلق الحتة بتاعت الحرية بأنه شروط، في شروط كمان حتى الناس اللي دار تهاجر دار تمشي دول تانية، في تحدي من قوسين أنه ابنك حر، أنت ما عليك قيود، ولا أنت رأيك شنو؟
2: صح، زي ما قلت لك في الآخر، كل إنسان عنده مطلق الحرية يختار الدائره. لكن إحنا لازم نعرض لشبابنا، لازم نوري شبابنا وأبنائنا وبناتنا كلام الله. مهم إنه يعرفوا القضيب ربنا صممه عشان نمشي فيه. إنه أنت حر، عايز تطلع من برا السكة دي الخطاف فيها ربنا، كويس؟ أنت حتدمر نفسك وحتدمر الناس اللي حوالينك وحتتعب أنت، ما حيتعب زول تاني. عشان كده مهم جدا إنه نفهم كلمة الله ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في البيت وفي المدرسة وفي الكنيسة، عشان يعرفوا إبليس ما يخدعنا بالحرية الزائفة اللي هي الفوضى أو الانحلال أو اللخبطة الحاصلة برا، ويلخبط بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كمخلوقات على صورة الله، وبين الحرية اللي بيدي لنا العالم اللي هي ممكن تأذينا وتأذي الناس اللي حوالينا. فمهم جدا إنه نعلم أبنائنا كلمة الله، ونعلمهم نأسسهم كويس على مفهوم كلمة الله في الحرية. عشان كده الموضوع ده الليلة هيسا موضوع مهم جدا لشبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا اللي بيسمعون الليلة.
1: عزيزي المستمع، الإنسان بيفتش عن معنى حقيقي للحياة في حياتنا. مرات بنقول ما في زول يقول لي أعمل شنو؟ ما بزول يتحكم فيني، أنا بقرر، أنا بختار، أنا بعمل الدائرة. لكن خلونا نجيف، هل إنك تعمل الدائرة معناه إنك أنت حر؟ هل دي الحتة اللي ممكن تكون صعبة؟
2: شوف، الرسول بطرس قال في رسالته الأولى، أفتكر صح 2 عدد 6، قال الآية الجميلة دي، قال كأحرار، بيتكلم مع ناس مسيحيين طبعا، مع ناس مؤمنين، كأحرار، إحنا أحرار، وليس كالذين الحرية عندهم ستار للشر. يعني إحنا عندنا حرية في المسيح، كويس؟ هنتكلم عنها بعد شوية إذا جاتنا الفرصة. لكن الحرية دي ما هي ستارة أنا أعمل بها الدائرة، لأنه إبليس مرات بيقول لي يا أخي جرب الخطيئة، جرب مثلا تشرب سيجارة، جرب المخدر ده، جرب تبسط مزاجك بكاس بتاع ويسكي مثلا أو كاس بتاع خمر، بعد شوية هتلقى نفسك إنه أنت أخذت القرار ده، ما في زول حيمنعك لأنه الله أداك حرية الاختيار،

0: يقول لك مثلا جرب العلاقة الخاطئة دي، ليه ما نعيش من غير زواج مثلا؟ ما كل الناس بتعمل كده، ما نجرب يمكن الزواج بتاعنا يفشل، خلينا نجرب العلاقة اللي نعيش مع بعض كده سوا قبل ما نتزوج وبعدين نشوف. حتلقى نفسك انك مسجون ومستعبد. لو بتتذكر شمشون، شمشون كان نذير لله، زول مخصص لشغل معين من ربنا، يعني ربنا من ما هو كده في بطن أمه خصصه كنذير، يعني قبل ما يتولد جال أبوه أمه وكلمهم بالموضوع ده إنه ده حيكون نذير وما يقص شعره، زول مخصص للعمل بتاعي. لكن شوف ربنا أداه مطلق الحرية، دي سكتي أنا عايزك تمشي فيها يا شمشون، تتكون نذير، تسلك معاي، تمشي معاي، تعمل أعمال عظيمة من خلال أنا هعمل أعمال عظيمة من خلالك. شمشون اختار يمشي في العلاقات الخطأ مع دليلة مثلا الفلسطينية، ودي ودته لوين؟ ودته إنه يفقد عيونه، يفقد قوته، حلقت له راسه وشعره، وبعدين فقد عيونه واتسجن وبقى يعامل زي السور، هو مسجون وأعمى بيحط بي بي بي بيدرس في الحنطة. فالخطية إبليس بيصور عليك إن هي حرية وإنك أنت تعمل الدايرو كويس، خش في السجائر دي، خش في المخدرات، خش في الخمور، يا أخي أنت حر، أنت تعمل الدايرو، خش في علاقة خطأ، خش في أي حاجة، لكن هتلقى نفسك في الآخر مسجون، عبد، زليل. فدي ما حرية، ده انحلال وفوضى، أذت نفسك وأذت الآخرين اللي معك.
1: ويعني وقفت عن نقطة برضو حساسة في حتة الحرية أو الاختيار بأنه أنا حر أعمل الحاجة الدائرة. مرات كثيرة يعني فكرة بتقول على أنه رغم أنه الكتاب المقدس ما قال ده حرام، ما قال ده كده، لكن أنا حر فيها. التسمية أو المقولة بتاعتي أنه ما قال عنا ده حرام، لكن أظن وصلنا للنتيجة أنك أنت حر، نعم، بس أنت حضر نفسك.
0: صح،
1: وبولس قال الحتة دي، يعني في حاجات توافق وفي حاجات ما بتوافق، وفي كثير من المرات يعني كانت أتيحت له الفرص، لكن إنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع كلمة الله أكثر من الناس.
0: هو شوف يا هيثم، أنت ذكرت آية ممتازة جدا. إبليس مرات بيفسر لنا غلط ويخضها في رأس الشباب والشابات والناس عن المفهوم بتاع الحرية بطريقة خطأ. الآية بتاعت كل الأشياء تحل لي دي تذكرت مرتين في كورنثوس الأولى أصحاح 6 وأصحاح 10. كل الأشياء تحل لي دي، لو عندك الترجمات الحديثة بتاعت الكتاب المقدس مخطوطة بين two quotations، يعني هي اقتباس، هو زي مثل بيتقال كان معروف في المنطقة بتاعت كورنثوس وفي المناطق دي، إنه ده مثل، يعني زي الأمثال بتاعتنا الشعبية والعامية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. كل الأشياء تحل لي، لكن بولس بعدها قال ثلاثة لكن، لكن لكن لكن كل الأشياء تحل لي، بمعنى إنه أنا في المسيح أصبحت خليقة جديدة. الزمان الحاجات اللي كان بيقول الناموس، الأطعمة والطقوس والفروض اللي كان بيفرضها زمان الناموس دي، أنا بقيت حر منها. يعني زمان في أطعمة نجسة، في حاجات معينة ما لازم أعملها، أكل ما لازم أكله، في فروض معينة، في أعياد، في مواسم، في سبت، في الختان، في أشياء. بولس بيقول إنه نحن في المسيح بقى عندنا حرية، إنه ما في حاجة في الخليقة دي وحشة، ما في حاجة في الخليقة دي كعبة، من حقي أكل. زمان اليهود ما كانوا بيأكلوا لحم الخنزير، زمان اليهود ما كانوا في حيوانات معينة ما بيأكلوها، في طعام معين ما بيتناولوه، في شراب معين ما بيشربوه. لكن أنا الآن كمسيحي ما ملزم بالختان ولا بالأطعمة ولا بالأعياد ولا بالأيام ولا بالشهور، لأنه كل شيء ربنا خلقه عظيم وجميل وحسن. ودي لو تتذكر الرؤية الشافة بطرس لما ربنا نزل له في ملاهية كل الحيوانات وقال له أكل وأذبح، وقال له أنا ما بأكل شيء نجس يا رب. ربنا داري يفهم بطرس بعد ده إنه يا بطرس أنت بقيت زول جديد في المسيح، ما في حاجة اسمها حرام بالنسبة لي، إنه الأكل ده حرام ولا اليوم ده حرام ولا الطقس ده ولا لازم أختتن أو ما أختتن أو ده أممي أو ده يهودي أو ده. فكل الأشياء

0: تحل لي في المسيح لأنه بقيت خليقة جديدة. لكن بعد يجي ثلاثة لكن لو لاحظت لكن الأولى في كورنثوس الأولى 6:12 ليس كل الأشياء توافق. يعني شنو ليس؟ أنا حس ابن لله ابن للملك ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا وبسلك في العالم ده هل السلوك بتاعي بيوافق السلوك بتاع ود الملك؟ ولا أنا بسلك زي أولاد الناس العامة وناس السوق وناس الشارع وناس سلوكي لازم يكون أنا وماشي في الشارع أنا وفي الشغل أنا وبتكلم لبسي كلامي طريقتي مع الناس معاملتي كيف هل بتوافق ابن الملك ولا ما بتوافق؟ كويس؟ يبقى لازم أنا في سلوكي أكون ماشي كرسول كابن للملك للمملكة الجديدة دي. أنا بنتمي للمملكة العظيمة دي وأنا بمثل هذه المملكة على الأرض. لكن الثانية بيقول شنو؟ لكن ليس كل الأشياء تبني لكن ليس الأشياء كل الأشياء توافق. والثانية لكن ليس كل الأشياء تبني. هنا بولس بيقول شنو؟ بيمشي لمفهوم أبعد. هل التصرف اللي أنا بعمله ده هل السلوك اللي أنا اخترته دي ممكن يبني أخوي ولا يعسره؟ بالذات أخوي الصغير في الإيمان اللي لسه جاي في الكنيسة جديد. أنا حر مثلا أكل ما زبح للأوسان. بولس قال ما في مشكلة أمشي الملحمة ما في مشكلة أكل لحوم اتذبحت للأوسان دي ما خطيئة. لكن لو كان أكل اللحمة دي حيعسر أخوي الصغير دي الجاي يدوب في الإيمان جديد في الكنيسة أنا حخلي اللحم ده. فيبقى هنا بولس بينقلنا أو الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أبعد للحرية. إنه الحرية إنه أنا أتنازل عن أشياء هي ما غلط بالنسبة لي لكن عشان خاطر أخوي عشان أبنيه عشان ما أعسله عشان ما أكون سبب عسر له. فهمت كيف؟ فيبقى كل الأشياء تحل لي لكن الأولى ليس كل الأشياء توافق. أنا بسلك كابن ملك ولا لا؟ أنا بمثل الملك هنا على الأرض. ليس كل الأشياء تبني. ولكن الثالثة هتلقاها في أصحاح 10 عدد 23 ولكن لا يتسلط علي شيء. يعني أقول لك مثلا لو أنا بعاين في السوشيال ميديا في الفيسبوك في الواتساب في الموبايل دي خطيئة دي ما خطيئة. لكن لو بقيت مدمن أنا ما قادر أرفع عيني دي من الموبايل ما قادر أرفع عيني من الفيسبوك أنا 24 ساعة في الفيسبوك أو في الواتساب أو في السوشيال ميديا أو في الشات أو في الرومز أو في أنا بقيت مدمن فأنا بقيت عبد لهذا الأمر اللي هو ما خطيئة ده ما خطيئة. لكن كمان إذا بقيت عبد له إذا بقيت مستعبد له هنا أنا بقيت شنو بقيت في خطر. عشان كده بولس قال كل الأشياء تحل لي لكن بالشروط الثلاثة دي. هل الأشياء دي بتوافق أنا كابن الله؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير في الإيمان؟ وهل الأشياء دي اتسلطت علي وأنا بقيت عبد لها؟ لا يتسلط علي شيء.
1: نعم.
0: لأنه أنا عبد لله أنا عبد لي ملك الملوك ورب الأرباب ما مفروض أكون عبد لأي شيء تاني. إذا المال اتسلط علي إذا الشغل أنا بقيت مدمن شغل مدمن أجمع قروش هل غلط الشغل غلط؟ لا. هل إنه أربح قروش غلط؟ لا. لكن إذا بقيت مدمن في الحياة دي يبقى أنا شنو؟ أنا دخلت في مرحلة بتاعت لازم أطلع من دائرة العبودية. أنا بقيت عبد حقيقي أنا بقيت ما بقيت حر هنا أنا فقدت حريتي بقيت عبد للسوشيال ميديا بقيت عبد للموبايل. وقع عليك الفكرة يا حيسن؟
1: إذن المستمعين الكرام أتمنى إنه الصورة بدت توضح لأنه إحنا حنخش في العمق لأنه في فرق حيجينا في النقطة البعديها هنعرفها بصورة أوضح. وزي ما قلت لكم إنه ممكن الناس تقول ليه إحنا بنتكلم بالذات في الحرية المسيحية لأنه مرات كثيرة أقدر أقول إنه إحنا خدتنا القانون. نعم يحترم القانون وضعه الإنسان لكن ما رأيك في قانون الله؟ ما رأيك في الوصايا بتاعت ربنا اللي إحنا بنخاف ما بقينا نخاف أو بقينا نخاف من القانون الأرض الوضع الإنسان بيجا هو اللي إحنا بنرتعب منه لكن ما خايفين من خطة أو إدارة ربنا لحياتنا. إذن المستمعين الكرام مرحبا بكم، صباح الخير بكل زول بيسمعنا وكل زول بيتضم لنا بيكتب لنا في هذا الصباح في حلقتنا عن الحرية وبالذات عن الحرية المسيحية. وكثيرين ممكن ينتظروا في الحلقة دي عشان يسمعوا عن الحرية المسيحية هي شنو. ومرات كثيرة إنه بنسمع أو كثيرين ممكن يعني سألوا هل عشان أنت مسيحي أنت حر تعمل ده، عشان أنا مسيحية أعمل ده أنا حرة. فدكتور شنو الموضوع، يعني شنو الفكرة إنه أنا حرة أنا مسيحية ألبس كده، الكنيسة أنا مسيحية، هل دي الكنيسة اللي بتخليك ده النظام بتاع الكنيسة إنه تلبس ده يعني تعمل العلاقات دي أو تعمل ده، أو يعني عشان أنت مسيحي ما في قيود أو ما في شروط العالم كل، شنو الموضوع أنا مسيحي أنا حر؟
0: ده سؤال جميل جدا ومهم. أنا أفتكر إنه لو نحن مشينا بالقاعدة الخطاها بولس الرسول في كورنثوس الأولى، ليس لا. كل الأشياء تحل بي لي لكن ليس كل الأشياء توافق. أنا في حاجات ما خطايا، يعني لو ما غطيت رأسي مثلا شعري مكشوف أو طريقة لبسي كويس، لكن أنا بسأل سؤال مهم جدا. في اللبس طبعا لازم يكون حشم، فيه حشمة. بولس يتكلم عن الموضوع ده، كتاب مقدس يتكلم عن الموضوع ده، بطرس يتكلم عن الموضوع ده، إنه لازم يكون لبسنا حشمة في الكنيسة. لكن في أنواع من اللبس ممكن يعسر أخوي. ما أنا حسأل ثلاثة أسئلة، أرجع تاني للآية بتاعت كل الأشياء تحل لي. هل اللبس بتاعي ده، هل طريقة تسريحتي للشعر دي بتوافق إنه أنا، هل بتوافق، هل أنا كابن لله سلوكي ده بيمثل الله على الأرض؟ هل الأشياء دي بتبني أخوي الصغير ولا ممكن تعسله؟ جاي الكنيسة يدوب ومبارح يعرف المسيح وجاي الكنيسة وشافني لابس اللبس دي، مثلا أنا كولد رحت فاتح القميص كده ومظاهر
1: حلاقة وشعر ولبس بناطلين،
0: هل ده ممكن يعسله؟ أفكر هل ده بيبنيه؟ أسأل الأسئلة دي. هل الشيء ده بي بي بي بي بي بيوافق سلوكي كملك كابن للملك كزول مسيحي بيمثل كرسول للمملكة بتاعت الله على الأرض؟ هل لبسي ده بيبني أخوي ولا بعسره؟ وأتذكر إنه بولس قال لو أكل اللحمة دي ما غلط، أكل اللحمة دي لو أشيت الملحمة اللي ضبحوا فيها اللحم بتاع الأوسان ده وشلت لي كيلو لحم وأكلته ما غلط، لكن لو لقيته عسر أخوي الصغير ده أنا حبطل اللحم دي عشان أبني أخوي، لأنه بالنسبة لي أخوي أهم من شنو؟ من حريتي الشخصية. وثلاثة، هل الشيء ده حيتسلط علي؟ هل بقيت أنا عبد لهذا الشيء؟ ثلاثة أسئلة أسألها قبل ما أقول دي حريتي الشخصية. هل أنا بمثل الله على الأرض بالطريقة دي، سلوكي تصرفاتي كلامي؟ هل الشيء ده بيبني أخوي ولا ما بيبنيه؟ وهل الشيء ده اتسلط علي وأنا بقيت عبد له ولا لا؟ إذا إذا إذا إذا إذا مثلا أنا في مجتمع محافظ وكولد عامل علاقة صداقات مع بنات كثيرة وشافوني في الكنيسة بتكلم مع البنات وفي الفيسبوك وكده وكده وكده، بعدين باجي بخدم في المنبر يقولوا أنه الزول ده ممكن تكون علاقات بريئة جدا وصداقة نظيفة جدا، لكن لو الكلام الصداقات دي مع البنات ديل ومع العلاقات دي في المجتمع دي ممكن تعسر أخوي في الكنيسة، أنا هخليها. فهمت؟ لو مثلا أنا مشيت عرس ولقيت الناس بترقص، الرقص غلط؟ ما غلط، ما في حاجة في الكتاب المقدس بيقول الرقص غلط. طبعا الرقيص الرقيص النظيف، يعني مش الرقيص الخليع. لكن لو لقيت الرقص ده ممكن يعسر أخوي بكرة يشوفني في المنبر بوعظ أو بتكلم أو بعلم في الكتاب المقدس وأخذ فكرة غلط، لأنه ولد صغير، لأنه زول صغير في الإيمان، لو لقيت الكلام ده بيعسر أخوي لا. فأنا لازم دائما أسأل ثلاثة أسئلة في التصرفات اللي أنا داير أسلك فيها. هل بتوافق سلوكي ده بيوافق إنه أنا ابن للملك؟ هل بيبني أخوي؟ سؤال الثاني. ولا بيعسره؟ إذا بيعسره أنا هخليه. والسؤال الثالث، هل الشيء ده تسلط علي؟ بقيت أنا عبد له؟ لازم، ما في شيء تسلط علي غير الله والروح القدس.
1: إذن الرسالة قلت تاني ابتدت توضح في موضوع المفهوم الحرية المسيحية والحرية الشخصية، وقد يكون في فكرة غلط أنت بتعتقد إن هي صحيحة اليوم وانت طالع ونازل وموجود في اجتماع شباب او موجود في اي خدمه او انت بتمشي الكنيسه بالشكل او بالطريقه دي، وحتى في فكرتك او تعليمك في اللي انت قاعد تعلم او انت قاعد تقول، شنو يعني الحريه المسيحيه بالنسبه لك؟ ويعتو فكرة أنت أخذتها ويعتو حاجة أنت بتعتقد اليوم بأنه هو ده الصحيح، إذا الناس بتعمل كده هل حتمشي معهم؟ إذا المجتمع فيه كده، إذا كل المرنمين بيعملوا كده، إذا كل الشباب بيعملوا كده، إذا كلهم بيرتبطوا العلاقات دي كده، فشنو اللي أنت ممكن تسميه اليوم؟ وهل ده يوافق ولا لا؟ عزيزي المستمع، أنا حر. خلونا نأخذ بعض الرسائل المستمعين الكرام من المتابعين والمستمعين ونرجع لضيف حلقتنا الدكتور كميل. فضل، مساء صباح الخير عليك وتحية طيبة وحمد الله على السلامة، ونتمنى فضل أنه ابنك بخير، طمنا على أحواله، طمنا بأنه هو بصحة جيدة وربنا يفتقده في هذا الصباح، وتحية للأسرة ولكل الأصدقاء في كندا. فضل بيقول الحرية صلب ومسؤولية لا عبث وإرضاء للذات. بيقول تحية طيبة ومحبة كبرى أبعثها للرائع هيثم حسن ولدكتور القدير كميل كامل، والسلام موصول لكل طاقم راديو سمر وجميع المتابعين الأعزاء الذين شاركوننا هذا الأثير. كفانا خلط للمفاهيم، الحرية لم تكن يوما رخصة للفوضى ولا هي أن تتبع الدائر نفسك بلا قيود أو شرط. الحرية الحقيقية هي مواقف، هي قدرتك الصارمة على أن تقول لا لنفسك عندما تجرفك نحو الخطأ وأن تلتزم بالحق والصواب، حتى لو تكلف الأمر حرمانك مما تشتهي. السير خلف الأهواء أسهل معركة يخسرها الإنسان، أما الانضباط واختيار الحق فهو نضال الأحرار. الحب أولا والإنسانية دائما. خذوا الكتشو،
0: كلام مزبوط جدا جدا،
1: كلام مهم يا دكتور،
0: مهم خالص كلام في الصميم، يعني لخص الموضوع كله ما شاء الله.
1: وبيرجع بيقول أولا تحية إجلال وتقدير لمقدم البرنامج هيثم وحسن ضيافة الكريم الدكتور كميل، وسلام حارنا قبل كل أسرة راديو سمر ولجميع المتابعين والمستمعين الأفاضل أينما كنتم. بيقول نحن لا نعيش الحرية لمجرد إننا نفعل ما تشتهي أنفسنا، فهي ليست حرية، زي ما قلت قال هي عبودية متخفية.
0: صح مزبوط،
1: تحت مسمى الرغبة.
0: صح،
1: هل الحرية أن تنتقل بين أهواءك بلا رادع؟ دي الحرية. أم إن القوة الحقيقية تكمن في قدرتك على الوقوف في وجه نفسك، إنك تمنع نفسك إنك
0: تروح؟ صحيح مزبوط 100%.
1: واختيار الطريقة الصحيح حتى لو كانت روحك تميل إلى غيره. أن تكون حرا يعني إنك تملك زمامة إرادتك، لا أن تكون مساقا خلف أطماعك وشهواتك. الحب أو الإنسانية دائما. فضل كتش، لمس حتات حساسة جدا جدا أنا ونفسي، وده سؤال ممكن يكون صعب اليوم لأنه إحنا بنتأثر بالأصوات الخارجية، بنتأثر باللي إحنا بنشوفه قدامنا ونتخفى وراء ألم معاناة إحنا بنعيشها، بأنه أنا بعمل في شيء لا يوافقني. يعني دي من أصعب الحاجات، يعني الليلة بنواجه هذه الحقيقة وشكلنا يعني يوضح فيه اليأس والاستسلام، بأنه بتسوغنا حاجات صعبة جدا جدا تحت مسمى الحرية، وأنا بعيش خلف القناع الممكن بصر بي قدام الناس. فمواجهة النفس في موضوع الحرية صعب يا دكتور، صح؟
0: طبعا أكيد. هو شوف يعني زي ما قلت لك، إبليس الشيطان شوه مفهوم الحرية وبيقدم لنا العبودية لكن مغلفة كده بغلاف اسمه الحرية، غلاف كاذب باسم الحرية. لكن انت لما تعاين في الكون ده، في العالم اللي احنا عايشين فيه، واي بلد فيه قوانين بتحكم.
1: نعم،
0: تخيل ما في قانون بيحكم الناس، ما في شرطة، ما في بوليس، ما في قوانين، أي زول يعمل الدايلو هتبقى فوضى غابة. الفرق شنو بيننا وبين الغابة يعني؟ يعني الأسد دار يأكل، الفيل دار يمشي، غابة ما في قانون اسمه قانون الغاب. كل زول يعيش بغرائزه، يعيش بطباعه، يعيش بشهواته، ما في قانون. فإنت الإنسان ده محتاج لقانون. يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة، القطر ماشي على قضيب، هو مصمم يمشي في قضيب، إذا طلع من القضيب ده حيدمر نفسه ويدمر الآخرين. فالمفهوم الحرية الكاذب دي اللي بيحطه لنا إبليس بيخلينا نقول لا، أنا داير أعمل اللي أنا دايره. لكن ربنا بيوريك السكة اللي أنت المفروض تمشي فيها، اللي هي في الآخر لمصلحتك ولمصلحة الآخرين. طلعت من السكة دي أنت مسؤول، ربنا ما حيقول لك ما تطلع، ما هو خلقك كائن حر. لكن الكائن الحر ده محتاج أنه يكون عنده يعني زي نور يوريه، أنا حمشي في السكة دي ولا أمشي في السكة دي. السكة دي بتوديك هنا، السكة دي بتوصلك كده. فالإنسان في حريته يختار الدائرة، مش كده؟ عشان كده المسيح قال في العالم ده في سكتين، في سكة واسعة، طريق واسع وباب كبير واسع، وفي تاني سكة ضيقة صعبة وباب ضيق. كثيرين بيختاروا يمشوا في الطريق الواسع ده. شوف الله ما بيتدخل هنا، ما بقول لهم لازم بالقوة تمشوا وين، تمشوا تخشوا الطريق الضيق، لا لا لا، الله بيفتح الطريقين، انت عندك مطلق الحرية تختار. لكن بيوريك نهاية الطريق ده شنو، الطريق الواسع ده والساهل ده الكبير ده اللي فيه ما فيه قوانين، فأنا بعمل الدائرة نهايته شنو، جهنم، نهايته الهلاك. الطريق الضيق ده كيك كيك كيك صعب، فيه ألم، فيه انضباط زي ما حس أخونا كان بيتكلم، فيه ضبط النفس، فيه حريتي بتنازل عن أشياء أنا بحبها عشان خاطر أخوي الصغير ده ما أعسره، حتى لو كانت حاجات بالنسبة لي ما فيها حاجة غلط، لكن عشان أبني أخوي الصغير ده. فضبط النفس دي وواحدة من ثمار الروح القدس هي شنو؟ التحفف. ضبط النفس، انت انت كنترول يور سيلف، تو كنترول الانسان اللي بيمتلك نفسه ده وبيمتلك شهواته ورغباته احسن من يمتلك مدينه، في سفر الامثال بيقول كده.
1: نعم.
0: ف ده الحريه اللي يعني الحقيقية، إنك أنت ما تعسر الآخرين، إنك أنت ما تكون عبد لشيء ممكن يكون ما خطية لكن أنت بتبقى له عبد، إنك أنت تكون بتفكر في أخوك سلوكي ده بيليق ولا ما بيليق، أفكر في المجتمع اللي أنا بعيش فيه ودي، هل لبسي ده لائق في المجتمع ده ولا ممكن يكون عسر للناس اللي أنا عايش وسطهم. يعني مش عشان أنا مسيحي أضرب بالأعراف بتاعت المجتمع والقوانين بتاعت المجتمع، وهو عنده لبس معين وأقوم ألبس الطريقة اللي أنا داير ألبسها وأنا حر. لا، أنت في مجتمع، احترم أخوي المجتمع دي العايش في المجتمع ده، واحترم فكره واحترم عاداته، طالما إنها ما تدخلت في علاقتي مع شنو، مع رب.
1: والحتة اللي قال يعني بل عبودية متخفية تحت مسمى الرغبة،
0: صح؟
1: وقال هل الحرية هي أن تنتقل بين أهوائك بلا رادع؟
0: لا طبعا.
1: ودي النقطة اللي ممكن قبل شوي أنت بتتكلم فيها دكتور، إنه أنا مسيحية، ويمكن غاندي قال كلام صعب جدا جدا عن السلوك المسيحي أو عن الشافه، وده خلاه يمكن يعني ما يقبل الإيمان ويتكلم.
0: صح.
1: لكن
0: يتعثر من المسيحيين،
1: يتعثر من المسيحيين. قدر شنو إحنا الليلة كمسيحيين قاعدين نعثر بعض في ثوب انه احنا مؤمنين. والحته دي كمان بجد يعني لانه انا ما في رادع او ما في، لكن بننسى انه في نتائج، في حصاد،
0: صح؟
1: وكل اللي بيزرعه الانسان ما بمعنى انك انت مسيحي انت يعني انت خلاص يعني انت عايش كده بهواك. وده الليله ممكن بنشوفه اليوم في مجتمعنا المسيحي، بانه في زياده عن الحريه، والمسمى ده الليلة بقى ممارس بصورة صعبة جدا جدا. فانت رأيك شو؟
0: شوف يا هيثم، أنا تذكرت حس أنت بتتكلم في موضوع الضبط الحرية الشخصية. ذكرت شخصية عظيمة في كتاب مقدس يوسف. يوسف ده اتظلم يعني, أخوانه حسدوه كده وباعوه كعبد ومشى مصر شغال عبد في بيت فطيفار. فطيفار ده كان في مكانة وزير الداخلية في مصر, اللي هي كانت أعظم دولة في الوقت ده يعني, زي أمريكا حسن. تخيل أنت شغال في بيت وزير الداخلية بتاع أمريكا. وبعدين زوجة فطيفار عرضت الخطية عليه, وكانت متكررة يعني, مش مرة ولا مرتين, كان الموضوع متكرر كل يوم. أنت تخيل يوسف شخص مظلوم, شخص بعيد من أمه وأبوه وبيته والبيئة اللي تربى فيها, في بلد غريبة, في في في لغة غريبة, في ثقافة غريبة, برا وما في زول شيء.
1: وقبليها طالع من سجن, قبليها كان في سجن يعني.
0: لا السجن بعد ما بعد فطيفار. لك زول مظلوم وزول مجروح وزول منكسر وزول متألم وفاقد أبوه وفاقد أخوانه وفاقد أصحابه في بلد غريب, في وقت ما في الناموس ما نزل يعني, كلمة لا تزني دي لسه ما نزلت يعني, ما في وصية في الكتاب لسه جاد قاد ما تزني, ما في حاجة غلط في الموضوع كويس. لو شفت أخوانه مثلا, لو شفت بنيامين مثلا زنى مع السرية بتاعت أبوه, لو شفت يهوذا زنى مع سامار اللي هي زوجة بيتو, شفت كلا زانية, متذكر القصة دي في سفر التكوين. فما في كان وصية بتقول لا تزني, وهو براو في البيت وهي الناس كلهم بيطلعوا والمرة دي كل يوم بتعرض الخطية عليه, كان عنده مطلق الحرية. شوف ربنا ما تدخل هنا في الموضوع, ما في ربنا ما في وصية لسه ما بتقول لا تزني, كان عنده مطلق الحرية يمشي في السكة بتاعت ال ال ال الزندية. ويمكن زوجة فطيفار تقول له يا أخي احنا هنرجيك نبقيك مساعد وزير الداخلية في مصر, ما عندها سلطة, ما دي زوجها وزير الداخلية, نديك مركز كبير جدا في الشرطة في وزارة الداخلية في مصر. والخطية اتعرضت عليه بطريقة يعني كل الظروف بتقول له يا أخي أنت مظلوم, أنت متألم, أنت مجلوح, أنت متروك, وين ربنا ده؟ ما هو لو ربنا فيه كان أنقذك من أخوانك ديل, وين ربنا اللي بتعبده ده؟ حس أنت عبد شغال, عبد خدام في بيت فطيفار. أعمل الخطية مع المرأة دي يمكن يرجوك يطلعوك من العبودية دي, يودوك وين؟ يودوك وزارة الداخلية, موظف كبير في الوزارة. شوف الظروف, وما في وصية بتقول له لا تزني. لكن يوسف لأنه كان روح الله يعني مسيطر على عقله وفكره, كان شايف انه ده شيء شرير, قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ انا هنا زوجك اداني مسؤوليه كل حاجه في البيت ما عدا انت, كيف انا اخطئ واكسر الامانه والثقه اللي فيها زوجك اداني البيت ده وخلاني براي في البيت معاكي, واكسر هذه الثقه واعمل الشر العظيم ده؟ شفت الاختيار الصح كيف يعني هنا كان من عنده مطلق الحرية يمشي في الطريق بتاع زوجة فطيفار, لكن اختار بملء إرادته إنه ما يمشي في الشر ده وما يخطئ إلى الله. ورغم إنه يعني دخل السجن فترة بسبب الموضوع ده, لأنه يعني ظلم واتهم مرة تانية بالظلم, وإنه هو يعني كده حاول يعتدي على المرأة وكده لأنها كذبت, لكن من السجن دي طلع شنو؟ ما طلع وزير داخلية, طلع رئيس وزراء مصر, طلع الرجل الثاني بعد فرعون. اتخيل, لا دخل شهادة ولا عمل بكالوريوس ولا عمل دراسات عليا ولا دكتوراه ولا ماجستير, في السجن ده طلع من السجن إلى الرجل الثاني في المملكة, الزول الحكيم اللي أنقذ مصر من المجاعة اللي جات عليها في خلال 7 سنين, و الحكمة ربنا أداها له بأنه يخزن القمح وكذا. فنشوف إنه الإنسان عنده مطلق الحرية يختار, يوسف كان عنده مطلق الحرية يختار السكة دي ولا السكة دي. لكن المفهوم بتاع الحرية على الدولة الفهم كويس واختار الطريق الصح, أنا حمشي في طريق ربنا, وده وصله لأعلى منصب بعد فرعون في مصر, بيقى المسؤول من كل حاجة في مصر. رسالتي للشباب الليلة أو للشابات، الحرية زي ما قال أخونا دلوقتي مش هي إنك أنت تختار الفوضى، مش هي إنك تختار تعمل العاوز بأي طريقة. فكر الحاجات دي بتمثل أولاد الله، بتوافق، بتبني الآخرين، هل ممكن تتسلط عليها؟ هل ممكن أبدأ عبد للخطية دي؟ فكر في الحياة دي واختار الاختيارات الصح. ربنا ما حيمنعك من اختياراتك، انت عندك مطلق الحرية تختار الشيء اللي عاوزه، لكن في قضيب، في سكة ربنا حطها لينا عشان نمشي فيها، دي بتودينا للحتة الصح. طلعنا منها بإرادتنا وباختيارنا حندمر نفسنا وحندمر الآخر.
1: وانت بتتكلم يا دكتور يعني في مقارنتين أو في حتتين في حتة الاختيار، لأنه الله معه كل زمامة الأمور، وقد تجيك الخطية من طبق من ذهب،
0: مظبوط،
1: لكن ممكن تسقطك أسفل أسافل الأرض،
0: صح؟
1: هي ممكن شنو يعني أنت قارنت بأنك أنت
0: شوف حسب بين شمشون انتهى كيف وبين يوسف بالضبط.
1: فيوسف خاف الله اللي هو مفتاح كل الأسرار، يعني هو كله في كل شيء في يد ربنا، لكن كمان الحاجة الأرضية ممكن يعني تسعدك، ممكن ترقيك، ممكن تديك السعادة الوقتية اللحظية، لكن هي حتوديك وين؟ حتوديك الآخر،
0: صح؟
1: فشوف الخيارات ممكن تكون كانت يعني موضوعة قدامه، إنه ممكن يعني، وده بيحصل اليوم يا دكتور لإغواءات كثيرة، إغراءات كثيرة اليوم موجودة ومطروحة، موضوع أمام يعني الإنسان اليوم إنه
0: يختار بيناتها
1: أو يمجد الله،
0: صح؟
1: أنت حتمجد ربنا عشان ترفع اسم الله، ولا أنت حتجيب حتعكس السلوك أصلا ما بيمثل أبناء الله، وده ممكن يدفعك ثمن غالي، وده ممكن الليلة كل زول بيعيش بيقول أنا حر، زي ما بتقول يعني الليلة أرتبط أعيش مع يعني علاقات مع كذا واحدة أو كذا واحد وأنا حرة، أشرب سجاير، ألبس كيف، لكن ده حيوديك وين؟
0: مظبوط،
1: طريق ده حيوديك وين؟ حتى في اختيارات الوظائف أو المهن دكتور الليلة، في ناس يعني أغروهم إنه هم حتى دي حريته، وحر إنه يعمل الدائر في الشغل أو يسوي اللي هو دايره وما يمجد الله.
0: مظبوط،
1: فعشان كده إحنا نجي لحتة مهمة، إنك أنت كمسيحي الحرية هنا بتفرق بين الحرية التانية، ففي فرق بين الحرية المسيحية والحرية والإنتراكشن.
0: مظبوط، شوف بولس يتكلم عن حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله، والآية دي بتورينا الفرق بين الحرية بتاعتنا كمسيحيين كأبناء لله وبين الحرية التانية اللي بيعرضها لنا إبليس، الفوضى والانحلال الحاصل. شوف الله لما خلقنا مخلوقات حرة، زي ما بدينا في الحلقة ورجعنا في سفر التكوين، إنه لما خلق آدم ده مطلق الحرية يأكل ولا ما يأكل من الشجرة. دي في فرق بين العبودية، العلاقة بين السيد والعبد، العبد بيطيع سيده لأنه هو عبد، سيده بيقول له أمشي يمين يمشي يمين، أمشي شمال يمشي شمال، أعمل كده يعمل كده، لأنه هو عبد بيطيع السيد بتاعه، دي اسمها عبودية. الله في علاقته معنا ما خلقنا عبيد، متذكر المسيح قال شنو؟ قال لا أدعوكم بعد عبيد، بل إيه؟
1: أحرار،
0: أبناء، أنتوا أحباء، أحباء بقيتوا شنو؟ أبناء لي. كيف؟ فشوف يوحنا الرسول يقول شنو؟ انظروا أية محبة أعطانا الله حتى أننا ندعى أولاد الله.
1: نعم،
0: يعني ومسيح بعد القيامة دعاهم، قال لمريم المجدلية أذهبي وأخبري إخوتي، ما قال عبيدي. شوف إحنا ارتفعنا لمرحلة شنو؟ إخوة المسيح، أبناء الله. الله بيعاملنا كأب وإحنا أبناءه. الإبن بيطيع أبوه ليه؟ عشان بيحبه، عشان بيهابه، عشان بيحترمه، عشان بيخافه، كويس؟ مش علاقة العبد مع السيد مع العبد. فإحنا ارتفعنا، دي اسمها حرية مجد أولاد الله، إنه ربنا نقلنا من الحته بتاعت عبوديه ابليس. احنا كنا عبيد لابليس لان كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه، لكن ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. فالمسيح حررنا من عبوديه ابليس دي، طلعنا ادانا مرتبه ثانيه انه احنا بيجينا شنو؟ اولاد الله، والله ابونا، بنقول ابانا الذي في السماوات. فاحنا بنحترمه بنطيعه بنحفظ وصاياه مش كعبيد لكن كشنو؟ كأبناء. بنحب أبا أبونا دي، بنخاف وبنحترمه وبنهابه وبنديه مكانته. أبونا في البيت بنديه المكانة بتاعنا، كلمته عندها محل في في في في, في البيت. فدي العلاقة دي اسمها حرية مجد أولاد الله. إحنا اللي انتقلنا دي الحرية المسيحية، انتقلنا من عبودية إبليس إلى العلاقة الأبوية دي. الله أبيقى أبونا، المسيح أخونا، ونحن بنطيع الله كأب يحترم، أب محب، أب عظيم، أب مبارك. الله أدانا كل بركة في السماء، فإحنا بنحبه وبنطيعه على الكلام دي. لكن في حرية تانية اسمها حرية مجد أولاد الله في المستقبل، لما إحنا نأخذ الأجساد الجديدة ونلبس الجسد الجديد، هناك بقى ما في خطية تانية، ما حس جسدنا ده بيضعف، بيمرض، بيسقط، ممكن نتعسر، ممكن نخطئ، ممكن نجوع، ممكن نعطش، لكن بعدين الحرية الكاملة لما الخليقة ذاتها تعتق، كلما السياق جات في إنه الخليقة الآن بتعين وتتمخض، لكن بعدين كل الخليقة نحن حناخذ الحرية الكاملة بعد ما نلبس الأجساد الجديدة.
1: إذا ما زلنا معاكم المستمعين الكرام، ما زلنا في حديث حلقتنا في صباح بلدنا عن الحرية المسيحية، وإحنا معاكم خطوة بخطوة. لو في أي سؤال، لو في أي رأي، يعني إحنا بنحترم رأيك وإضافتك في هذا الصباح الجميل، أو يعني في معلومة أو في فكرة أنت عايز تكتبها، مرحب بك وأهلا وسهلا. ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب 0535 79 76 55 35 9. إذن صباح جديد وصباح أتمنى فيه مفهوم الحرية واضح عليك، أتمنى كمان إنه فيها حرية حقيقية، يعني من غير عبودية، من غير قيود، من غير ما إنك أنت عايش ويمكن تكون في حالة صعبة جدا بالنسبة لمفهومك عن الحرية. خلونا نأخذ رسالة من صديقنا العزيز الزنجي وقبية، خلينا نسلم على هناء فاروق. صباح الخير عليك يا هناء، تحية طيبة صباحية ومشكور جدا للمتابعة. وكمان هادية محمد، صباح الخير عليك، بتقول سلام ونعمة، شكرا بجد، كلام جميل جدا، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا هادية. لكن خلونا نشوف الزنجي قال شنو. صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، كل صباح تتحفون بأفكار شيقة ومواضيع هادفة من خلال برامجكم المميزة، وتمنحون مساحة للتفكير والنقاش والاستفادة. شكرا لكم على هذا العطاء الجميل، وعلى كل فكرة تضيف شيء جديد لعقولنا وحياتنا. صباحكم محبة وإبداع، ودمتم دائما مصدر الفكر والإلهام. الحرية الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تشتهي نفسك، بل أن تكون قادر على اختيار ما تراه صحيحا حتى عندما يخالف رغبتك. فالإنسان الحر ليس أسير لرغباته أو لضغط الآخرين، هو الذي يملك قرار ويتحمل المسؤولية. الحرية ما إنك تعمل الدائرة، الحرية الحقيقية إنك تقدر تختار الصح حتى لو نفسك دائرة غيره. شكرا لك يا زنجي، وتحية طيبة لك للكلام الجميل اللي أنت بتضيفه لنا في هذا الصباح. جمال صباح الخير عليك، تحية طيبة، وكمان بيصبح علينا. مارك لطيف تحية طيبة لك، وشكرا للمتابعة، شكرا للمشاركة. مارك بيسأل في كم سؤال مارك طرحه، وشكرا لك للمتابعة. صديقنا العزيز مارك لطيف، مبسوطين جدا، يعني بيتكلم عن قصة يوسف وحديثنا فيها، بيقول هل هناك أي دليل تاريخي على إنه قصة يوسف حقيقية، قصة حقيقية، دليل تاريخي معترف به من المؤخرين المؤرخين؟ وبيتكلم عن سؤال يمكن ما من يعني سؤال الحلقة، لأنه كمان احنا طرحنا هذه القصة وتكلمنا فيها، لكن لما نيجي نتكلم عن الكتاب المقدس الموضوع مختلف، حتى لو فيه مؤرخين ولا ما في، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله. فبيسأل كمان بيقول سؤال آخر، لماذا يهتم الإله بالحياة الجنسية للإنسان؟ ولماذا التشدد في النظرة لأمور الجنسية أتت متأخرة في الكتاب؟ أول وصية قال الإله في العهد القديم هي أثمر وأكثر وأملوا الأرض، لم يذكر شيء عن زواج أو لم يحدد أي شرط أو شروط للتزاوج، والدليل على ذلك إن إذا كانت قصة التكوين صحيحة فإن ابن آدم تزاوج مع أمهم، أي إن الإله لم تكن لديه أي مشكلة مع إنه نوع من أنواع الارتباط الجنسي. هل تغير الإله أم هل تغيرت معاييره؟ وهل يعتبر هذا كيل بمكيلين مبارك تصرفات جنسية في وقت ثم لعنها في وقت آخر؟ سؤال مهم أيضا، سؤال يناقش ويمكن يعني في منعرج آخر، لكن برضو من الأسئلة، لأنه طرحنا قصة يوسف لكن إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله، يعني الناس اللي كتبوه مساقين، وحتى العهد القديم ربنا يعني هو اللي بيتكلم، حتى لو القصة في ناس كثيرة بتتكلم عن إنه هي حقيقية، وفي كثير يعني من ناس بتسأل عن كلمة الله.
0: طيب نبتدي بالجزء الأخير، الموضوع الزواج والجنس والكلام. أولا شكرا يا أخ مارك للمداخلة والأسئلة الجميلة اللي أنت رسلتها. لو أنت قريت سفر التكوين، الله صمم الزواج، خلق آدم وخلق حواء، يعني خلق راجل واحد
1: وامرأة
0: واحدة، وبعدين بيقول كده في البدء خلقهما ذكرا وأنثى، يعني هو حدد إنه في ذكر وفي أنثى، ما في حاجة اسمها في النص أو أنا أخذ من يعني عارف الحاصل، التغيير بتاع الجندر الحاصل الأيام دي، وأنا داير أبقى كلب وأنا داير أبقى حيوان، أو داير أتزوج أربعة. ربنا لو كان داير الإنسان يتزوج أربعة ولا ستة كان خلق أربعة نسوان، خلق زوجة واحدة لآدم وخلق آدم براه وقدس العلاقة، ده اسمه مشروع الزواج في سفر التكوين، وقال لهم أسمروا وأكسروا في داخل إطار الزواج، داخل إطار الزواج أسمروا وأكسروا. بالنسبة لأنه أولاد آدم يتزوجوا أخواتهم، ده شيء طبيعي، لأنه في الوقت ده ما كان في بشر في الأرض، ما هو يعني هابيل وقاين ديل، قاين ده حيتزوج منه يعني، ما هو لسه ما في بشر في الأرض، فشي طبيعي في بداية الكون إنه، أو في بداية الخليقة إنه يكون في علاقات بين الأخوان والأخوات، لكن في إطار الزواج، يعني الأخ بيتزوج أخته لغاية حتى مثلا نشوف مثلا، أو لا لو شفنا مثلا موسى أو أبوه وأمه اللي هم عمرام ويكابد، يكابد كانت عمة عمرام، يعني نقرأ كده في كتاب مقدس، فده شي كان مسموح به في البداية لغاية لما البشر زادوا وحصل التنوع. ربنا جاء في سفر اللاويين منع زواج الأقارب، مش بس لأنه ربنا تغير، لا، لأنه في سفر التكوين الخطية ما كانت خشت، السقوط ما كان حصل، فما كان في أمراض وراثية ومشاكل في الكروموسومات وتنتقل من من من يعني لسه على المرض ما خشى، فبالتالي لما الأخ يتزوج أخته ما في مشكلة، لغاية لما جات الأمراض الوراثية مع سقوط الإنسان وسقوط البشرية وسقوط الخطية دخلت، وبدأت تحصل العيوب الخلقية والكروموسومات والأمراض الجينية والأمراض الوراثية، فربنا منع الزواج بتاع الأقارب في سفر اللاويين، الأخ والأخوت وأمك وكده وعمتك وخالتك وكده، لأنه واحدة من الأسباب الرئيسية إنك في أمراض وراثية بتكون في أسرة معينة، لما يحصل زواج الأقارب ده بتظهر الأمراض الوراثية يعني في الأطفال وفي الجيل الحيجي بعده. فالله بيدي ده بنسميه الإعلان التدريجي في الكتاب المقدس، مش إنه الله يتغير، لكن اسمه إعلان تدريجي، زي ما ربنا عمره في الكتاب المقدس ما قال تتزوج زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن نشوف إنه رجال الله إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان يتزوجوا نساء كثيرين جدا. ده ما كان فكر الله. يسوع بيقول الكلام ده في سفر في إنجيل متى، منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى واحد وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. والطلاق ما مشروع إلهي، الزواج هو المشروع الإلهي، لكن بسبب خطايانا الله كان بدي إعلان تدريجي. عمره ما قال في العهد القديم يتزوجوا اثنين أو ثلاثة، دي اختيارات رجال الله، وكل اختيار لو قعدنا نناقشه هنلاقي عنده مشاكل.
1: أيوه.
0: يعني لما إبراهيم يتزوج هاجر حصلت مشكلة، جاء إسماعيل، وإسماعيل ده بقى مشكلة في البيت، بقى لما جاء إسحاق بقى يغيظ ويستهزئ ويعني وبقى في مشكلة في من الوارث، وحصلت مشكلة بين سارة وهاجر، عاين في المشاكل بين زوجات يعقوب، عاين المشاكل
1: حياة سليمان، عايش
0: سليمان حياته دمرت بسبب الزواج الكثير. ربنا عمره ما قال في العهد القديم يتزوج أكثر من مرة، دي اختيارات البشر الخاطئة، لغاية لما جاء الإعلان التدريجي في سفر في العهد الجديد إنه ذكر واحد وأنثى واحدة منذ البدء خلقهما، ده فكر الله منذ البدء، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فالله ما بيتغير، الله بيدي إعلان تدريجي، والإعلان التدريجي ده إنه نحن أطفال صغار، أنت بتعلم طفلك ده حاجات معينة، لما يكبر ما بتقدر تشرح عليه بالطريقة دي، لما يكبر بتديه مفهوم أكبر. فالله كان بيتعامل مع البشرية كده كبشرية غير ناضجة لسه، وبيديها إعلان تدريجي. لما جاب موضوع الذبائح في العهد القديم، ده الخروف، كيف الخروف ده ممكن يخلصني؟ ده كان إشارة أو رمز لغاية لما يجي الإعلان الكامل إنه حيجي المسيح وشنو ويموت كذبيح أو كخروف الفصح بدلنا. فأتمنى أكون كده جاوبت السؤال بتاع العلاقات الجنسية في سفر التكوين. السؤال الثاني كان شنو؟ ولا ما في وقت ولا شنو؟
1: السؤال الثاني يمكن يعني احنا حنتكلم فيه، لكن عشان في نقاط مهمة في الحلقة أيضا في موضوع حلقتنا. يا مارك، احنا حنتواصل أكيد لسؤال على قصة يوسف والدليل، يعني المؤرخين والكلام اللي يمكن كثير من الناس ممكن تتكلم فيه عن قصة يوسف إن هي حقيقية ولا لا. لكن خلينا عشان ما ناخد الجزئية بتاعت الحلقة، احنا حنجاوب على هذا السؤال، لكن برضو نقطة حوارنا لحقتنا على الحرية اليوم اللي ممكن احنا عايشين. فخلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم. أتمنى انكم ما تمشوا بعيدين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: الأعزاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحب بكل زول بيسمعنا. أهلا بكل الناس اللي بدت معنا مشوار الصباح وفي بداية الأسبوع الجديد وبداية رحلة جديدة، وإحنا بننطلق لأهدافنا والخطط بتاعتنا وكل ما نتمنى إنه يتحقق في هذا الأسبوع. أتمنى إنه ربنا يوفقك، أتمنى إنه ربنا يفتح عيونك وإنت في رحلتك الطويلة الشاقة المليانة تحديات، وإنت بتواجه صعوبات كثيرة جدا جدا في هذه الحياة. وإحنا بنتكلم في حلقة مهمة جدا جدا عن موضوع الحرية، وكتر خير كل زول كتب وقال عن الحرية ويتكلم فيها، يمكن فهم الحرية بطريقة صحيحة. لكن إحنا بنتكلم اليوم عن الحرية المسيحية. شنو يعني لما نقول الحرية المسيحية؟ ليه ما بنقول الحرية العامة؟ وإحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن النقطة دي، إنه الحرية المسيحية بتفرق من الحرية العامة، فكل زول حر يعمل اللي انت دايره. لكن كلمة الله بتقول لك شنو، والمسيح بيقول لك شنو، والحياة اللي يمكن يتكلم فيها وعاش هو موجود في حياته وكان موجود زينا وكل شيء زي ما قال الدكتور قبل شوية. ناس كثيرين دارين يغرون، ناس كثيرين بيتكلموا ويمكن يقدموا لنا حاجات كثيرة جدا جدا بمفهوم الحرية. وكثير من الناس زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة أيضا، إنه في تحدي بيواجهنا اليوم والعالم في سرعة البرق في التطور وفي التغيير، وكل شيء جديد يوم بعد يوم، بإنه أنا داير أعيش حريتي، أنا حرة. والكلمة دي اليوم بتتكرر في بيوتنا كثير، والكلمة دي اليوم بتتكرر في حياتنا الطبيعية، أنا حرة أعمل أنا داير. الكلمة دي ممكن برضو يا دكتور قبل ما نجي للحتة الختامية للأمثلة يعني الكتاب المقدس والشخصيات، لكن هل بنقدر نقول الشيء الصحيح عن الرد الإيجابي خصوص الكلمة اليوم اللي بتتكرر كثير في بيوتنا، أولادنا، زوجاتنا، أزواجنا، أصحابنا، أصدقائنا، بأنه أنا حرة؟ يا ترى رسالة ممكن نقدر نوجهها اليوم في مفهوم الحرية المفترض أنا أنطق أو قبل ما أنطق أعيش في حياتي.
1: نحن بنحب نقول لأولادنا وشبابنا وبناتنا أنت المسيح جاء عشان يخليك ملك ويخليك حر. لكن الحرية دي زي ما قلنا إنه مش إنك تتبع غرائزك وشهواتك أو تقلد العالم الحوالينك وتخليك مستعبد وتكون عبد للخطية ومكسور ومجروح في النهاية. دي ما هي الحرية. الحرية الحقيقية في أنك تقول لا، تقول لا لكل حاجة ممكن تكسر كرامتك كابن الله، تقول نعم لكل حاجة بتبنيك وبتبني الناس الحواليك، المؤمنين الحواليك أو أولادك أو زوجتك أو أسرتك، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أرفض العبودية اللي بيقدمها لك إبليس في مغلفة بطريقة زائفة إنها هي حرية، لأنه دي حتقودك للعبودية، لأنه كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية. أنا عاوز أخلي مثل كده أخير من الكتاب المقدس للشباب والشابات والأولاد والأبناء اللي بيسمعونا قبل ما الزمن بتاعنا ينتهي. شوفوا دانيال والفتية الثلاثة، كانوا شباب صغار، تين ايجرز، 17-16، حياة زيدية، لما تم سبيهم من بابل، من المملكة بتاعتهم، من بيوت أباهاتهم وأرض أجدادهم، ومشوا لأرض غريبة، لبابل، أرض وثنية. مشوا للقصر، فيه شرور، فيه وسن، فيه عبادة وثنية. الأولاد ديل كان عندهم مطلق الحرية، يعملوا دايرين دو، يأكلوا أي أكل يأكلوه، يشربوا أي شراب يشربوه، أي حاجة يعملوه. ما هم بعيد من بلدهم، بعيد من إلههم، بعيد من أرض أجدادهم، بعيد من الهيكل. الهيكل ذاته دمروا نبوخذنصر. وين الله؟ يعني أنا لو محلة ما أقول وين الله، لو كان الله موجود ما كان حصل لنا المصائب دي كلها. لكن شوف القرارات الحكيمة، إنهم رفضوا يتنجسوا بأطايب الملك، رغم كل حاجة معروضة قدامهم، أكل دارين، لحوم دارين، شراب دارين، ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وناس حيبقوا يعني مستشارين أو حكماء في القصر، وزي يعني الدنيا فتحت لهم أبوابها بكل بأوسع الأبواب، يعني حيدخلوا التاريخ من أوسع الأبواب. اختاروا الاختيار الصح، كان ممكن يختاروا الاختيار الغلط، لكن وقفوا وسط المجموعة دي، البلد الوثني، الإمبراطورية الوثنية دي، القصر الوثني، الحاشية بتاعت الملكة الوثنية دي، وقالوا لا نحن ما حنرفض نتنجس بأطايب الملك، نحن يهود، إحنا إلهنا بيمنعنا من الأكل ده، بيمنعنا من الشراب ده، جيبوا لنا عدس وطعمية وفول والقطاني كويس، وجلبنا جلبونا بعد 10 يوم شوفونا. حتى يعني المسؤول منهم قال لهم كيف يعني انتوا كده حتعرضوني للموت، يعني لو ما اكلتوا اكل كويس حتضعفوا، وبعدين قالوا لي جلبنا 10 يوم. وده كان الاختيار الصحيح اللي وضعهم على رأس المملكة الشريرة دي. دانيال بيجا رئيس الوزراء في هذه المملكة، حكيم، واستمر كرئيس وزراء مش بس في الإمبراطورية البابلية، حتى بعد ما بابل سقطت في الفترة بتاعت مملكة مادي اللي هي داريوس وبعدهم، بيجا مستشار. والشباب ديل قدروا يلفتوا نظر الملوك الأوسان ديل اللي ما بيعرفوا ربنا لله العظيم. شفنا بوخذنصر لما يقول أنا عرفت إنه ما في إله تاني في السماء ولا في الأرض وفي البحر، كل ما يقول يفعل، كل ما يشاء يفعل، ما في إله تاني. وداريوس يقول ما في إله أعظم من إله دانيال، والفتية الثلاثة ديل أي زول يسجد لإله غير. شوف ملوك وسنة وسنيين جول ربنا بسبب أمانة منه
0: الشباب ده.
1: بسبب الاختيار الصحيح، بسبب المفهوم الصحيح للحرية للشباب، ثلاثة تين ايجرز اختاروا في بداية حياتهم في المملكة الوثنية دي انهم يختاروا الاختيار الصح، رغم انه المنطق، العقل، الواقع يقول يا اخي ما انت بعيد من ربنا، انت سبت ربنا خلاك ذاته، جابك مزبي، هيكلك تدمر، ارضك سبتها، ما في ابوك وامك، ما في زول بيراقبك، ما انت اختار الاختيار اللي عاوزه، انت براق عيش حياتك.
0: هل دي دكتور رسالة واضحة لنا كشباب سودانيين مسيحيين بخصوص ما بعد الحرب؟ ودي ممكن تكون يعني واقع شبيه يعني بال عنشول فتية الثلاثة، انه ظروف الحرب واللي احنا بنجسمه ده واقع. لكن كثيرين اليوم خارج البلد، كثيرين اليوم برا السودان. قانون جديد،
1: في يعني عادات جديدة، تقاليد جديدة، أفكار جديدة،
0: ثقافة جديدة،
1: أبواب جديدة من الحرية،
0: أنت ما في بلدك. وعندنا مثل بلد ما بلدك، في ناس كثيرة ماشي بهذا القانون. هل ده يعني ده بيديني الحق أنه أعيش الحرية اللي له مفتوح أبوابها، وأنا في أوروبا، أنا واتيفر في أي دولة من الدول المجاورة، أنه أنا أعيش الحرية قبل أنه أنا بمثل السودان، لكن بمثل منه
1: الله. مظبوط، ما احنا قلنا اتفقنا انه الله ما حيجبرك على السكة بتاعته، لكن اختار الاختيارات الصح. اختار الاختيارات، اسأل نفسك ثلاثة أسئلة، هل السلوك ده او التصرف ده او الفعل ده بيليق بيك ابن الله؟ حتى لو انا في بلد غريبة بعيد من ابوي وامي واهلي وما في زول شايفني، الله شايفني، هل ده بيليق بيك ممثل لله على الأرض؟ هل ده بيبني أخواني في الكنيسة معايا الصغار ولا بيعسرهم؟ العسرة دي مشكلة، يسوع قال ويل لمن تأتي به العسرات، أحسن إنه يربطوا رقبته دي بحجر الرحى ويرموه وين؟ في البحر. ويل لمن تأتي منه العسرات. السؤال الثالث، هل الشيء ده بقى متسلط علي؟ أنا بقيت عبد له شغل، يمكن اللي لقيت شغل والشغل ده واخد وقتي كله، بشتغل 18-19 ساعة عشان أجيب قروش وعشان أعيش، هل أنا بقيت عبد للشغل ده؟ لازم في اشتغل، الشغل مهم، لكن ما تبقى عبد للموبايل، عبد للسوشيال ميديا، عبد للفيسبوك، عبد للعلاقات، عبد للموضة، عبد لأنه أجمع القروش. خلي بالك في تصرفاتك، أسأل، كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، ليس كل الأشياء تبني، ولكن لا يتسلط علي أي على جسدي شيء. فمهم جدا أن تكون اختياراتنا صحيحة عشان نمشي للخطة الرائعة ربنا رسمها لنا نسلك فيها، زي دانيال وزي يوسف وغيرهم. أو نختار الاختيارات الخاطئة زي الشمشون وزي الابن الضام و نتعب ونتعب نتعب الناس الحواليه
0: ونحصد حصاد
1: أيوة
0: ونجي بعد كده نخط الأمور نندم ونبكي على
1: بالضبط فالله عاوز في

0: تعمل كده تعمل كده تنفذ ما تنفذ انت عبد تسجن او تقتل. لا ربنا بيعاملنا كأبناء ودي اسمع قلنا حرية مجد أولاد الله. انت انا كابن ابوي ده بحبه بحترمه بديه المهابة بديه المكانة عشان كده بسمع كلامه.
1: كمان في ختام الحلقة دكتور الكتاب المقدس عنده لنا رسائل كثيرة يعني عنده لنا أمثلة كثيرة يعني احنا أخذنا أمثلة كثيرة لكن دارين يعني بصورة واضحة يعني إنه نتكلم فيها إنه دايرنا نكون شنو يعني أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم. في رسالة مهمة جدا لهذا الأسبوع لكل زول بيسمعنا إنه يعيش الحرية على كلمة الله أو في ضوء كلمة الله أو كما يليق كابن لله عشان نمجد الله عشان ناس كثيرين لما يشوفوا يعني ما يكرهوا المسيحية أو تنعكس لهم بصورة بأنه ده المفهوم هل ده المسيحي ده المسيحية تصرفاتنا اليوم سلوكنا مع بعض في أو مع أولادنا قبل ما نطلع برا في بيوتنا دي محتاجة إنه تتوضع يعني أو تكون فيها رسالة ختامية فيه.
0: أنا أفتكر يعني أجمل حاجة نختم بها هي الآية اللي قالها بطرس الرسول في الأصحاح في رسالته الأولى أصحاح 2 وعدد 16 كأحرار إحنا ناس أحرار تحررنا من عبودية الخطية من عبودية إبليس من الحياة القديمة دي وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله يعني مش ناخد الحرية دي اللي إحنا أخذناها من الله وإحنا مخلوقين يعني مخلوقات حرة عندنا حرية الإرادة حرية الاختيار ما ناخد ستارة إنه نعمل اللي إحنا دايرينه دون مراعاة سلوكنا كأولاد الله دون مراعاة التصرف ده أو الكلام ده أو السلوك ده أو الفعل ده هيعسر أخوي ولا هيبنيه دون مراعاة إنه أنا ممكن في الآخر أتحول لعبد لهذه الأشياء يجب إنه أنا أسلك كحر لأنه إن حرركم الإبن بالحقيقة تكون أحرار لكن ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر ما نعسر أخواننا نبني الآخرين نسلك سلوك يليق بأولاد الله نحن رسل نحن سفراء للمسيح على الأرض بنمثل المملكة

0: كاني كاين كلجام كوا دلدين ديو البانيس كلبام كاين كلا غلال كوسيني نلوم بي جينا لو تو لي لي جانا كيدل وجانا غينا لوم بي ككري في انا كاين ككري انا لوم في جانو دونغا كي كاني انا سورغا سي بغي كان انا ايت كغلال داين ايدي كينس كاين جورما سور كوا انني كير بس كيت كوندو لال داين ورن ديو كاين غلان كيرسين كي بورينا بورو فتاي اونا كاينس كايتي
1: تو لي انا دوكسي كواسين انجو انا غان نمت وو تو بالي كاينو اينا دو كواسي دونغاني
2: kayan galjam go ba lai bindel mang dom bang una ko sang kar bang na uika adangal dai mboru ko bo iding na kwa dengeri nui kai alanges ka be na na ma to udo to la kai na ko la landeng en kirson asan kwa nya ding elen kalung namas gal kelkam
1: tulay na na gal gis inan taras gis kwa sa salim ba na ma ganine tiri karin na dan tombolin dak dikelkam yalma kai nga na kai ngi mo

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به

0: أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
1: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
2: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
1: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغريباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
2: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
1: فقال أغريباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
1: فأجاب:
2: غدا تسمعه.
1: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
2: أيها الملك أغريباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فغررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغريباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، التوازن في حياتك. الموضوع ده بيعلمنا، الموضوع ده بيضيف لنا حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية. الاتزان، كيف أنا يكون في حياتي في اتزان؟

حبنا ما تسيتنا كل آدمي نفس فته وكل نشاطاته قل نفسه قل نجاح وقل تعود وقل ركب تنشك لكن تخالقاي تنكبا من قبي ورادو تحزا من قبي لخالقاي لمنايو سنيتو للأمر حريان دول الحري حريان ربيتو لسني ديب دنقوبة كديبو قل نتنكب بكامل قدرتنا اللي بهلت ينشكوين ودن دي قبي كل نشقي وإرادة ربك النحزي ودي بقلنا تنكب وتلفتيا ولا رديا إجنيدي ولا معناتنا عبادته عبادة بهلت بكل اللي بقى إرادة رب دول تحزي وتلفتيا دول فتي وبمعرحيته دول تحزي ودي بدول تتنكب بكل قدراتك دول تحزيو تركبو كم سلهومة اللي عبادة تتاتا كندعبتك أجل حكير وقت حرق نشاطاتك لبعدات كلها كمرات كجسك من قبي ومرات درستك من قبي لعبادتيكو كعبادت بالت يتدرب بقل تكري بتمام دي بسر وسر اندي قبي بكل لبقى وبكل حيلتك قلت حزي وهتو كم قراب أو كم الشاقي قلت نفع بك وانت ناي بدعاتك منتا ندامرك كل قدراتك اقلو قلت اخدع بك كل البكات كل نايوتا لبكات حيلت منوتا لبكات أمرت منوتا تكل دي بقت تتنكب وبعد قلي تفرح حيلت قلي تنبر وشواد قلي تلي وقلت مصمم قلت تقبأ هتل الحزية قلك هتاتا لسنية تند عمرك وقدام بزحام بهتم للحزو لقيسو لهم أسنام لعبتو بهلتو الأسنام بهلت سنة مقلت سليك بهلت أو دي بسجيت كان دي قبي لتفتي من ربوة العلحق وبك اللي سنمتو سنم نايكا رياض قلق باقدر مال قلق باقدر إلو كل من ربي للألهيكا ومنو لشغلكا إلو كل فوضته وكل عبادة أسنامته كاس تسليم قلربي حياتك كلها تقلق بابو قلربي سلمك وتديه كريكا من قبي حيرة ألبكا وبدا لب وبدا وحقلان وفشل وقهر وحسد ويأس من كل تتنجي بقى بليل إيجيس لكن حريانا ليت على الحر نفس دمر بنوسو كعقل نايكا وزكا نايكا كل قلوك تهبو وبقى تتمرح لوقت لهي رب أرديكا ودقب إيجيسك بهالتو كعبادة بهالت كل حياتك اقرب تسلم وكل ودد ديتك يقولوك اللي قبا وقل أردي دول لهي رب تعبدها ليكا ودقب إيجيس ليكا بهالتو أبنائك قبي جسك من قبي وبنائك حيان لكن من نتريم هليك ومن حقوريمنا دي بخطر ودي بدكم هلينا دا عملنا تقبي دنا يقن نقبل ودي بقن نتنكب ودي وتديه قن نكري وكل وديو يلاهو قل لقبا كم سلهما أسر يسوع المسيح لمن فتيه نفسه لسبلا روحته لسبلا ودي بسليب لموتا بكل آدمي قن نجات ودحن قل ركب كربي ليه لتقدر ولي قبي ومستحيل لقبا يلحز منك يتل الحزي منك لبكا قل تبو ولبكا قل تعقب منا كل منه من ربي للأرهيك ومن رايمك ومن لشغلك من كل قد تيريم تل الحزيك كربي قل حياتنا قل استخدمه وقل بارك وسديد قل لبنا دي بقل نتنكب كل قدرتنا تل الحزينا اندي يكون دي بسر إجن عبدو ودي بسر بحوانا قد نيجيس إيه الحزينة.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن تنكب وكل نوديو ديبو كل جن راقب وردنا اي جن حزي وتوفتيو لخلقنا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا تنكب وجبل كربلا لخلق إيه كمان نرم كمان جبي وبرادة تيجي كمان جبي جبي بدات كيد اللي كبهلتو لكن بفتي هو تمر حكا من جبي وحياتك كلها جلوس الله مكها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدي لا كيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا تنكب وجبلنا وهتو إجلا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو و لهدف لقل خلقنا رداه صبت قبعة أقول جن أردي جن حز وجبنا كل موديو كان ما حز اللي كون دي جبي من ناحية كي رب من حز ورب من ردي ورب من فتي إن دبي كوجل سلبي كربي لخلق إيكا ولا شك إيكا من العل صبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قلت تنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من جبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا تل هيبنا ومن فرسني ما لأنا ابنائنا شطارت وابنائنا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقى قالتني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلتها لقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومن نقل نحزي وديب قلنا التنكب وكل هدو خالق عنا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحركنا كل ابنا ديب قلنا التنكب وجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لودا وقل الأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقته مسر ربي دول خربت بزنب لودك وديبو ربي بستاته مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولم أنبياء اللوم قبي ربي بقل يقيسو وقل الحزو وعلاقتهم مسل خربت مسر ربي يقل بلس دي بكانا وتوم يقولوا قل خضعوا أنبياء بزحام للعكا قل ود أدم قل من أكيد قل حزروا وسنيت قل حبروا وقل ود أدم قل حزروا وكم سلهم نصيحة قل هبلوا مزعو الدنيا علاقة مصر ربك تقبل نفس الله سب الله يسوع المسيح كم مزع وربك آدمك ميلك فيو دي بزن دول ودكا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تأسني علاقة تقدام مثل ربك تسني بزحام أنبياء كمسو وهتوم رمز لقبو وقل مزي لما دحناي علاقتنا تقدام مثل ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيل نايم والأوكر نايم الشعب إسرائيل قوى وتتفنعت أوقات لما زو أنبياء إلا علاقة لما سر ربك تقبل ود آدمي علاقة مسر ربك لتسني وقدام تربك للطوبة والحياة لنايم معنا وطمطم قلت ركب للحز أنبياته ومدحنا الشيطان وموت لك اللب كما أمزع وقل ود آدمي حياته لسبلة ونفس الحبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسرقة قلتها لقلو وحيوتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتها وحياة لركب مسلمة اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبه وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزية فتيو لخلقيو علاقة تفدت مسلقة تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلي الأفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلق المبر علاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل المبرتو للحزة ومنو قلت فانتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تل الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت لي رني قبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول أذنب إلى كفو جبي ودي إجل دحن وجل نجاته كأدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قلت سني ومسرق اللي مبرق ديما وعلى حياة الحكار دي بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباي ولا ريام لم سر ربي لنا برق ديما كجبي ربي لك بلا جيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة تبهلتا وربي من نجا بيربي للعلوت وربي للعقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي قفا الليت نبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك تلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل لقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو ومتنعمات قلنا نمبرتو دبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقاتنا مسر بدو سني حياة لنا هنا معنا طم طم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بانتماء قلنا تهاجيتو ودي بوحدة وحتى قبت كربسك إيمان ليرة يتلاكينا هسك وحدة وانتماء تلاكينا ومن عائلته أوروت أو حتى قلنك بقى ومسل بعدام قلنا التحد كرب آدم وحاوه دول خلقه آدم دول خلقه بينه قبأته إيفاتايا كمسلم اللهي لمسلو قبي ولا سيدياي خلقه أقول حاوه بلد كوحدة روحانية مسل قدام ومسل عائلة قلنك بقى اندي يكون بينه قلنا بري الحزة قلنا وروت آدم بنا حتى كم يودي وحتى كم يركب قلنا آمر بنا كحنا أوروت قروب اندي حنا لقروب لأوروت بزوع عادة وزحكة ففلو إيدي وإجر وحنقل وإذن وعندات وآنف وأف اللي كل دي حتى يتول هلا أورو قروب دي بالهلا كلا قروب اللي أورو تعدو من حمام من قبي لقروب لبعد من حمام وكل قروب دي بحزلة تكسر كم سلهم قدام لبعدان والأفراد اللهم وحدة تردد كتلقنا كم سلهم في التربي كتلقنا ودي بقلنا تنكب وقلب عدام قلنا نبر وحتى عائلتنا يا رب دي بقل نقبا لحزينا وقروب الأوروت أف أنا أنفي حزي وأنف أنا انتاتي حزي قلي بلي يقدر وروكا وزيفتكم بو دي بقل قروب اللي كأداما دي بحتى العائلة ناي بشر كل آدمي حتى عائلتكم تو كم سلهما من عائلة الله برب الله الأمن مؤمنين لقبوا حتى عائلتكم توم وربنا خلق الآدمي كل أوت آدم يحد لمسلو وبود دايوم وبأمرتهم وبزكاهم وبصوتهم وبكل حتى يوديهم لا تفناتا قدرت لا تفنات حيابها بيوم اللي كله قل عائلة الله قل اللي خدمه وقل بشرية قل اللي خدمه وروكا وزيفتنا يو بعد لي وديا كربي انت لا توديو من ودي أورات بعد من هنلاقي خلقك انت لا توديو بعدكم يوديون دا أمراتو أكان عبايكم بكا وأهميتكم بكا من دبي لخلقك كأوروت آدم لو ودي بعد من هلا رب قلمه وخلقه وظيفة سبت بو وهت لو ودي بعد يقدر فنتو هياب وفنتو قدرت وفنتيت قدرت حبايو إلا فنتيت قدرت قدام قل أستفيد منه والدنيا قل أستفيد منه ترى الحز ربي عندي يكون حد لمسلك الأوت يخلق حتى قدرت لبوم وحتى أمرت لبوم ومقدرتنا عزاكا حتى لبوم وفنتوي قل كل آدمي فنتوي هدف وفنتوي قدرتها بها كقل آدمين دي خلقو بسلف لو دي وداي والهدف لنا يخلقه قلو ككل آدمي قل هدف خلقه كريب حتى عائلة ناي بشرية قل نقبا وقوروكا فنتوي قدرت لها بيو وكلنا قل حد كمال وتمام قد نحب كمسل دولين شكيه وبطفناتا قدرت لبناتا وبوفنتو هي برب الهبيناتو مسل للدنيا اقل السديد نهيب وكل وداينا وشكنا اقل بعدام لتنفع بني يكون وقل الدنيا لفع عنديكو قلنا بينا ليتا يكون كقدرت لبناتا اقلنا ليتا كم يكون نفهمنا اقل كل الدنيا وقل كل آدمي اقل نخدم وجب كربي إجن نشكي وإجن نخدمته لخلقينا
وجلخير ناي كل بشريت نيكون اجنا كمثل سرير وكمثل حيوان ما من طبيعة ومن سعر ومن بيل حيوان قلن بلع ندي يفكر وندي يشك هو دي النعلة. لكن ربك آدمي أكام فنديت لها بيو وبديه لها خلقيو وروح لها بيو وعقل لها بيو لروح قل آمرو والعقل قل فكر ربو ولب قل فتيو وداقلو كل فنتو لها خلقيو ومن حيوانات بعد لها فنتيو فنتيت قدرت لها بيو وأوروك آدمي من نفق النحوه لبعد فنتيت قدرت وفنتو هياب لها بيو وبسلف هدف لخلقاقلو وحقوهو اقل هدفكم خلقيو قلنا أمر بنا كربق الآدم اللي يخلق بسلف الهدف لنايو خلق أقله مقل لي ده وما هدف التقل لي جيس كمبو قل عمرو ويجبه كآدميكا منا آدم العبد فنتيت قدرت فنتوي هياب فنتوي عمر هبايو اندي يكون حتى نسختي ودي يقول كل آدم وقل آدمي أي واحد اللي يتمثل كغلب بصمات نايدي يو آدمي من آدمي تتفنتي كمسل هما ابدين ايه لتفنتي كآدمي لحوه لمسل حتو لمسل آدمي بعيد لمسل كل لقاب أدي بيها الله بقروب وبقص من لت ما سلوما ابو أمرتهم وبهيابهم فنتيت قدرت بهم وقل فنتوي هدف خلقه كربي آدمي كله قل أورا هدف وقل أورا شكل إي خلقي لا تفنعت الشغل فنتيت قدرت وفنتيت أمرتها بي واللي كله إلى الخدمة وقل شغل لا تخلقها دي يكون إذا نفس ليتها ما يتخلقها كربي أبي يسوع المسيح كما آدم إن دقاب على مالتا وسجن دلبسة مثل أدام لنبرا وأدام لرئي كل رأى لكن لا آدم اللي كمسال آدم قل لك بقى لحظك له وآدمي إذا يؤجر لبو انتات ولب ولكل قلنا عمرو وقل نشكبو وقل لهدف لو قولت له ودي قلنا اتقلنا بصح للحزين ناتو قل كل آدمي مسؤولية فنتيت لها بيو وأمرت لها بيو إلا أمرت الله الدنيا قل لنفع با ولا قدرت با قل لشكي الهدف اللي قلت خلقا هدف عبكم تو وقل قمش كم ينبر دي بالدنيا من نعم اللي تولد ده أو قدم ميلاده السكة معلا ميتا ستاتنا يا ربي كم جايز وربي قل أتمم للحزيو كم لأتمم وكليكم نبر وكليكم بلع وكليكم ستي وكليكم الأمر كل رب للحزيو قلوت لو دي قلو كم إلا إرادتنا يا ربي قلين نفقر وإرادتك نحزي وحياتنا كلها إلا هدفو إلا نسكر وجبنا

حبوا لما تنسيت مرحبا بكم دي من أيام برامجنا يوم دي حياة توازن لبا وتوازن لبدي بقى من عبرت قلنا بر وحياة لنعينا بخطط وبستات وبرأي لا تمر حد قد تقبأ وقمش وفوضت ومبل هدف قلنا عم بتبد هدف قل هلا قلنا ورأي قل هلا قلنا كأنتات نعلب قل هلا قلنا كم واجب ورأي لبو عادمي برأي لا تمرح دي بعوتو نصر لبالتيح ولا السرقل مبر اي لا العم بد وستات الالبو ديب من عبرتو معنا طوة عم تم وهدف لتسئن كبس حام الدام دي بلا الدينين اليوم عوت لي ركبو وسرقل لي ركبو لحياة لنا يوم زبت برأي لا تمرحت اي قبت كم سلهما مبر الستات قدم ام لا ركبو وقبل قيسو اللهم هتون وعوتك لقبي كيدو ربي آدم دول خلقا ديب حياة لنا يوم بزح عوامل وبزح سيرها بيو كلا سير الرب الهيبوت قل آدمي قل شكبو وقل تنفعبو ولا أسياراتو قلو قلات مقارح ورو سير ليه تديبو قبع من قبي ولا سير لبعد أستع من قبي الحياة لنا يو توازن تسن كميزانا دي بجهد حتى للدلل والدلل من قبي لجهد لها تزلم وتحمق سبت اللي كل شيء قلنا توازن قل اللي قلنا وبتوازن قل يقيس والحياة لنا هنا معنى ترجمة قل تركب ككل مننا كل آدمي ربي هدف لو داقلو وقل هدف لخلق أيو وقل الهدف اللي قل لنبر كمبو كم سلهوما لربيه لخلق أيو وقل ستات كمبو وهدف كمبو انت عامرة بهدف لا تخلق كل إيش وعباي يربي قل هدف لخلق أيا قل اللي دي كل هلا دي بعلاقاتنا توازن قل اللي قلنا كعلاقات مثل ربي وعلاقات مثل أدام ودي المجتمع يقول هدف قلنا نبر لحزين ربي عندي يكون قلنا نفسنا ليتا قلنا نبر والبعد قلنا ترحس على ابنا كلا توازننا قلنا فقدت بنا وهدف عبر بلها بيناتو وقل له خلقينا هدف وقول قل أدام بعدام قلنا نبر وقلهم قلنا سدي وستيت قلنا بهم وكل وقت هتوم دي بنحقو زامكم توم وآدمي دي بحوهو آدمي كم لتنكب كم سلهما حقوز قلنا رتي دول هي الحياة لانينا توازن لها اللقلة وفي التقل تهلا قلنا قل بعدا كل ترس عنا من قبي وروك قلنا في الشيء قلنا برليت أبي لما قبي لما اجتمع عافية لسئن كل لما اجتمع عافية لسئن اندم بالحامة بهلتنا قبي توازن لسانا وجو قلوب لقبا مجتمع قبي وروك قلنا في سوية تنبر وقدام كل دي بحيد قل اعتمد والهيكة من الهيكة اللي تنفع وبالهيج اللي تنفع وقل اللي نفع وتحياة مجتمع اللي نديبو قل نفع وقل نتنفع وأسر قل نحدق وقل نعاك وقل نأسني إلها بإن رب لفرصة كتوازن قل هلق لحياتنا وجب

حبونا ما تنزيت مرحبوكم دي بلي درسنا اليوم ربي كل آدمي اجل هدفكم خلقيو واجل هدف شكلكم وداقلو وخلقتو ومسلو كله مكمسل وحكير وريم وكل خلقتو وكل مسلو اجلكم وديو اجل الهدف اللي اجل شكاي وقل اللمبر كربي خلق كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وقل مش كمي خلق ربي اجل نفهم بنا كل صناعات ربي خلقايا اجت تقبا امن تقبا نبات لقباء حيوان لقباء قدام لقباء كله كل هدفكم خلق أيو وآدمي ملع كل مخلوقكم وديو وفهمكم هبيو وعقلكم هبيو ولبكم هبيو وروحكم هبيو اللي كله قلق الآمر وقل هدف قل لنبر وبستات قل لنبر وبخطات قل ليكيس اندي يكون كم عور قل عم بتبد دي بسلمات قل ليكيس يحزيو وبقل تمرح هتو إرادتو قل حزي وقل له هدف لنا أيو قلق لنبر وقلق الأردي وبعدام قلستي وكل آدمي بحيد ارتباط ومثل تأسسرت علاقتكم بو مثل تأسسرت علاقتكم بو كل آدم وتمجتمع قلنبر وتعزلت قلنبر ومجتمع حيد قلستي ومن حيد قلت نفع لخلق أيو كل تدين للرياء آدم من حيد قلت نفع لحيك أورو الأزبي وأورو الزابي أورو كمهنة مختلفة وشقاب مختلف فنتو شقاب وفنتيت أمرات وفنتيت حيلات وفنتيت قدرات كل آدمي كم هبا وبكل اللي قدام حد قل انفع كوروت ادمي ربي قدام قل انفع ونفس قل انفع تلا خلقين دي كوكر حليته قل لشكي وهرم رم قل لي بالكم قلبو من شقيو قل بعدام قل انفع وبعدام قل لهب وقل لشتي وقل لفتي لحز ربي لكن ادمي دول حتى بجهلو بكويتو بمسلو قيس كان في شليتا فت نفسو وصديت نفسو وطمعنا نفسو وبلت مرح لكن رب الحز قلنا من طمع قلنا تنجي وبعدام قلنا شدي وقلوم قلنا نبر واحد قلنا سادي من بعدام قلنا تنفع بعدام ما قلنا قلنا نفعه ان يكون قلنا في الشليت على البل الدنيا كم الأخرب ورادتنا يا ربي قل قدام قلنا نفسه وبنو قلنا نبر يلحزيه كحيلة لها بي ربي قدرات لها بيوتها وأمرات لها بيوتها كلها قل الدنيا لنفع با كم سلهما ربي هو قل حمد وقل قل حبن وقل أرده كعلاقات مثل ربي وعلاقات مثل قدام قلنا ترى على ابنا كنا نشك قل بعدام قلنا شدي وقرانا لترف قدام بعدام لتنفع بو قلنا حدق وكل مواهب نبا قلنا نفع رب الحزية قلنا اتمجتمع قلنا نبر وقل قدام قلنا نفع كعلاقات مثله ومثل بعدام قلنا دي لحزين ربي قلنا بسنا ليتا وحكوي سعري لبقال قلنا يبال لابنا كرب لخلق كل الخلقة يقلبوا آدمي أكان وكل وأكان فنتي لهبيو بعقل وبروح وبلب وفهم لفنتيو وبلغة طورت وبتعبير وبتعليم وبأمرت لفنتيو من بعيد حيوان وكل الدنيا حنتيه لا ودايا نبات وحيوان وكل دي بالدنيا هلا بروت بحر حنتيه لا وديو إرادتكم هبيو والأوكم بو الأوكل الأتمم ورسالتكم بو دي بالدنيا كغلند أتمامة قل السارح ومسلو قل نمبر فتي ومسل بعدام اندي يكون دي بعزلت قل نمبر اي الحزيو قلت مجتمع قل نمبر وعلاقتنا مسل ربي ومسل قدام قل نأتر حزينا ربي.

ربنا الحزية قلناه، علاقات مصر قلت هلا قلناه، كم سلومة علاقات مصر المؤمنين بعدام قلت هلا قلناه، وعائلة نايو دي بقى نقبا كم بناه، ومؤمن لقى بقى كل ربي ولدوه ولدتكم سميو، وتعائلة نايوكم الحزينة وحدت قلت هلا قلناه، مصر المؤمنين بعدام علاقتنا مسلوق التفدب كم سلومة علاقتنا مسلم المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت قباتو للحزينة وكل قدام لخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت هلقلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلقو قد يبدو نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلدو المسلودو نتولد بحديث وهتدو اللي أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبكم من ركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا أورق جسد قنقبا وحد قنرحم وحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو قنفدب واحد قنمكر واحد قنوسيه ونفتيه

حزيو، ومن جبا يوجي الإغيري من الحزيو أمسلهما علاقاته ومؤمنين بعدام فدا عبيد جتنك باق وسديت جلهب جل كلهم كمسل وحدات جتال لجنا وكمسلهما مسلو جلنا التحد وحيد جلنا خدم وحيد جلنا واسي وورات من إنا دل غلط جلنا صححو وجلنا مقرو وجلنا رتعو فولادت روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديث كمجبي ولو الداعي كله سنك مجبي ولو كوي الداعي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي يقبل على كل جل الحدق وتربي جل التنكب ويجب.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى، فيها الكثير جدا عن هذه الشخصية العظيمة. تعالوا نسمع

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية، المحبة تصبر، العطاء والمغفرة، مواضيع قيمة، مواضيع مهمة في الأسرة وبين الزوجين.

الدرس الخامس: المحبة تصبر، العطاء والمغفرة. مرحبا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. درسنا في الأسابيع الأربعة الفاتت تدبير الله للجنس، ويمكن إننا نسميه تدبير رائع بكل تأكيد، وعرفنا إنه الله خلق الجنس وكل شيء بيرافق التجربة الجنسية من لذة لمدعة الزوج والزوجة. الله خلقه من أجلهم بدون خطية وبدون خجل، والله داير إنه الراجل يحقق السعادة لزوجته، وده موضوع مهم بالنسبة لله. وعرفنا في الأسبوع الفات إنه الزوجين عندهم حرية كبيرة في علاقتهم الجنسية مع بعض، والله داير إنه العلاقة الجنسية تكون عظيمة عشان يفرح العريس بعروسه، وإنه يشبع من جسده ومن الجنس. قريت قبل فترة كتاب اسمه الحب والجنس والعلاقات المستدامة، ولقيته تمام جدا، والجزء الأول من درسنا الليلة من الكتاب ده، وهو بيعلم عن كيفية تكوين علاقة عندها معنى وعلاقة ما بتنتهي. من الزول ما داير الكلام ده، أشجعكم عشان تتحصلوا على نسخة من الكتاب ده عشان تقرؤوا لو أمكن. سعيدين مستمعينا الكرام مرة ثانية إنكم تكونوا معانا في حلقة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. حنجيب عن الكلام عن الجنس، وحنتكلم شوية عن المحبة. في الرسالة لأهل أفسس الأصحاح الخامس، الكتاب المقدس بيقول: فاغتدوا إذن بالله كأولاد أحباء وأسلكوا في المحبة. المطلوب مننا هنا إنه نقوم بأمرين: الاغتداء بالله، وإنه نعيش حياة المحبة، وده بالمعنى الحرفي إنه نمشي بالمحبة. كيف نقتدي بالله ونمشي بالمحبة؟ كلمة إذن في الآية بتكلمنا عشان نشوف الشيء اللي اتكتب قبل كده، عشان نفهم الشيء اللي بيشير له الكتاب المقدس. الآيات الفاتن بيقولن: انزعوا عنكم كل حقد ونغمة وغضب وصخب وسباب وكل شر، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح. بكده بنقدر إنه نقتدي بالله ونمشي في المحبة، إنه نغفر لبعضنا البعض كأزواج زي ما الله غفر لنا في المسيح. وكيف يغفر لنا؟ فإنه ونحن بعد عاجزون مات المسيح عن العصاة في الوقت المعين، رومية 5 الآية 6. ما بينتظر لحد ما نعترف بخطانا أو نشعر بالذنب. وبنفس الطريقة لازم إنه نمشي في المحبة، نغفر حتى قبل إنه الزول اللي بنحبه يقول لنا أنا آسف جدا. وبكده بنتخلص من المرارات والسخط والغضب، وبنتوقف عن الكلام عنهم بشكل سيء وما بنقطع بيهم، وبنوقف المعاملة المكويسة اللي كنا بنعاملهم بها، نعطف ونشفق عليهم، نعاملهم بطيبة ونفكر فيهم. وعشان نتعاطف نعمل على إنه نعاين للعالم بعيون أزواجنا، والشي ده بيجعلنا نغدرهم ونخبرهم، ويخلينا نعترف بالأسف لما نجرحهم أو نعاملهم بالأنانية. قبل كده توماس أساء لزوجته، ولكن هو هسي لطيف وعطوف، وبيقول لها: لاحظت إنه صراخي في وشك سبب العشاء المحروق، زاد الطين بلة، أنا عارف إنك ما قصدت تحرق الأكل، وأنا متأسف على كلامي معاك، لأنه كان كأنك أنت كنت قاصدة. وإذا كان هسي صعب عليك أنه تعترف بالخطأ لزوجتك، حاول أنه تشتري لها هدية أو فستان أو تعزيمها للعشاء برا البيت. أمشي عليها بتواضع وقدم لها الهدية. لابد ولازم أنه تتصالح مع زوجتك. في بعض الثقافات بيعتقد الناس أنه الاعتذار بيدل على الضعف أو الفشل. الكلام ده ما صح، يمكن أنه يكون غلط، لكن القدرة على الاعتذار دليل على القوة، بمعنى أنك تعلمت واحدة من المهارات الزوجية الناجحة. القدرة على التصالح مع زوجتك بيدي الزواج كمال وقوة، بيتحصل فيه الزواج على البركة. الاعتذار مفتاح المصالحة، يهوده الاقتداء بالله. المشي في المحبة ما بيشير للشعور اللي بنسميه الحب،
لما نقول أحب زوجي. فالسير في المحبة هو اختيار الغيام بأعمال وسلوكيات المحبة. دي أشياء صعبة ربنا بيدعونا عشان إنه ننجزها. بيقول الكتاب المقدس اغتضوا بالله. فكيف نعمل الشدة؟ بيقول كأبناء أحباء إنه الله بيحبنا، لكن ما عشان إنه عملنا شيء. الله بيعتني بينا ويفرح بينا، الله معانا عشان دي صفته. هو بيحبنا بكل بساطة، بنعرف إنه الله بيحبنا بدون شروط، والمحبة دي هي اللي بتحفزنا على إنه نحب الزوج حسب مشيئة الله، وبتحفزنا على التخلص من المرارات والسخط والغضب والحقد، عشان الشيء ده اللي بيقضي على زواجنا. ده الشيء اللي بيخلينا نتكلم بشكل إيجابي عن الأزواج لما نتكلم عنهم بشكل سيء، ونلقى منهم الغفران اللي ما بنستحقه، أو لما نعترف لله عشان يخلينا إنه نغفر لهم حتى إذا كان أزواجنا ما بيستحقوا ده. يا هذه المحبة. بعتقد إنه إذا كانت عندنا مشكلة في إنه نحب أزواجنا، فنحن بحاجة عشان نقضي وقت مع الله عشان نتشبع بمحبته، وبعد كده بنقدر على الاقتداء بالله كأبناء أحباء ونسلك في المحبة مثل ما أحبنا المسيح وبذل نفسه من أجلنا قربانا طيبا إلى الله. تشيب إنغرام بيقول إنه المشي في المحبة يعني إنه نقدم للطرف الثاني الشيء اللي بيحتاج له لما يكون ما مستحقه. الزوج أو الزوجة بيحتاج إنه يشعر بإنه محبوب أو محبوبة. فكيف نحقق ده؟ درس غاري تشابمان الحب، خاصة طريقة إصهار الناس للحب والشيء اللي بيحصل لحد يشعروا بإنهم محبوبين. بيقول الناس بيعملوا ده بخمسة طرق مختلفة، وبيسميها تشابمان لغات المحبة، طرق مختلفة للمحبة، أو شيء من قبيل الكلام بلغات أو طرق مختلفة، بيسميها بالاسم ده لغات المحبة. أنا داير بكل بساطة إنه نركز على الطرق الخمسة المختلفة دي عشان تتحصلوا على طرق جديدة في سلوك المحبة، وعشان تتحصلوا على أفكار جديدة كمان. خلوني أشرح لغة المحبة الأولى مع استير اللي بتحب القبول والمديح، وبتشعر بإنها محبوبة جدا لما يقول لها زوجها الكلمات دي: يا استير الليلة بالفستان ده بقيت رهيبة جدا. أو ممكن نقول لها: أنت أم تمام، أطفالنا تمام بسبب حبك وتعليمك اليوم. أو كمان: يا سلام يا استير، الأكل اللي طبختيه ده كان لذيذ جدا جدا، حلو، عملتي بجدية عشان تجعل بيتنا رائع. استير هنا بتشعر بإنها محبوبة جدا لما يتكلم عنها بالطريقة دي، دي كلمات القبول. طيب، وفيصل برضو بيحب الكلمات بتاعت القبول دي: انت بتفكر تمام في احتياجات أسرتك، شكرا، حلك للمشكلة دي كان ذكي جدا. كلمة القبول، ان تقول حاجة عن زوجك بيأثر فيه، او ترسل رسالة هاتفية بتقول: الطريقة اللي عملت بيها مع ولدنا الليلة خلتني انا مبسوطة جدا بانه اكون زوجتك. والعبارة دي بتعني لفيصل انه زوجتك بتحبك، والعبارة دي بتعني لفيصل انه زوجتك بتحبك. قولوا كلمات القبول لأزواجكم وانتظروا كيف بيردوا. واذا كان المديح على أزواجكم شيء جديد عليكم، فكرن في الشيء اللي حتقولنه، وبإمكانكن إنك تعمل غايمة بالحاجات اللي بتعجبنك في أزواجكن. وإذا كان ده بيساعدكن خططا للمديح وخططا حتى للمكان اللي حتقولن فيه، قوموا بالحاجات دي كل أسبوع وشوفن الفرق اللي بيحصل في أزواجكن. لغة المحبة الثانية هي اللمس. نعيمة بتشعر بإنها محبوبة جدا لما زوجها يخط يدها حولها، أو لما يقعد جنبها وتتلامس رجلينهم، أو لما يجي ويخط يده على كتفه. نعيمة بتشعر بإنها محبوبة جدا لما زوجها يعمل زي الحاجات دي، وبتحب إنه زوجها يدلك على رقبتها أو يخط يده على رقبتها، ولما يرقد جنبها في السرير بتشعر بإنها محبوبة جدا. لغة تيموسي في المحبة
هي برضو اللمس. أمسك يدين زوجتك، حاول إنه تلامس زوجتك بطرق مختلفة وشوف لو ما تشعر إنها محبوبة أكتر، والعكس صحيح. وبالطريقة دي بيكون عندنا كلمات القبول واللمس. وفي موضوع شيق حول اللغات، جزء منا ما بيعبر عن المحبة أبدا بالنسبة لنا، فهنري ما بيفهم أبدا. في ناس ليه ما بيعتقدوا في لغة المحبة باللمس؟ فهو إذن ما معترض على أنه يلمس زوجته لما يمارس الجنس، لكن لما يقعدوا جنب بعض أنه يقرب ليها ويخوت يده على زوجته بيكون حاجة ما اعتيادية بالنسبة له. أنه يمسك يد زوجته وهم ماشيين في الطريق أو معانقتها لما يرجعوا البيت، من الأمور اللي بتخليه يشعر كأنه من الأزواج اللي بيمرقوا من حفلات الديسكو. بيكون الموضوع ده ما طبيعي بالنسبة له. خلونا نفكر في الموضوع ده، غلط إنه يتلامس الزوج والزوجة؟ بالحقيقة لا، ما غلط. في ناس كثيرين بيحبوا الملامسة والشعور بالحب والاغتراب ده، وملامسة إيده وإنه يخط يده حولها بيخلي قلب زوجة هنري يزوب، وهو بحاجة لملامستها بطرق مختلفة عشان يشوف إذا كانت بتشعر بإنها فريدة من المرة الأولى. وإذا ما حبته بنقول دي ما لغتها في الحب. بإمكانك إنه تكون مبدع في لغات المحبة دي. تتذكروا إستير اللي بتحب كلمات القبول كلغة للمحبة بالنسبة ليها، وزوجها الحكيم يكتب لها رسالة إعجاب ويخطها في محفظتها، وبرضو يخط في تلفونها كلمات تقول أنت جميلة كل ما تفتح الموبايل تسمعها. خليك مبدع، فالله مبدع وإنت مخلوق على صورة الله، وده معناه أنت برضو مبدع. أحبانا مستمعين، كثير من الناس سمعوا عن التعليم اللي بيتكلم عن البذر والحصاد، بمعنى إنه لو زرعت بذرة بتحصد نفس نوع البذرة، فلو زرعت بذرة الذرة بتحصد ذرة، ما بتتحصل على طماطم، بتحصل على الشيء زرعته. المسيحيين كثير ما بيقولوا أنت بتحصد الشيء زرعته، كان زرعت الكراهية أو المرارة فما بتتحصل على المحبة، عشان أن إحنا بنحصد الزرعناه، كان دايرين المحبة فأزرع المحبة. في ملكة قالت ما بظهر حبي لزوجي عشان يعاملني معاملة بطريقة تمام. إذا كانت الملكة بتطلب المحبة من زوجها فهي بحاجة لأنه تزرع المحبة من هسي، وهي بحاجة عشان إنه تصير له المحبة عشان قبل الراجل ما يتغير. نقرأ مرة تانية الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس آية 1 والآية 2. فاقتدوا إذن بالله كأولاد أحبة، وأسلكوا في المحبة على مثال المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا تقدمة وذبيحة لله طيبة الرائحة. فلازم النساء إنه يصهرن المحبة لأزواج إذا كانا متزوجين عشان نمشي في المحبة. حاولنا الأسبوع ده إنه تصهرن المحبة من خلال كلمات القبول المديح، من خلال اللمس. وكان كنتم ما متزوجين، إذا خططتم للزواج فالمادة دي مهمة جدا، فنحن بحاجة عشان نعرف بنحب منو حب تمام. والاقتداء بالله والسلوك في المحبة شي تبدو من هسي، مهما كان عمرك تمشي في المحبة مع والديك وعائلتك. وإذا كنت في علاقة تغتضب الله في المحبة في العلاقة دي. المادة المتعلقة بلغة المحبة دي بتفيد في إصهار المحبة لأي زول له أهمية بالنسبة لك، وبالتأكيد الزوج أو الزوجة، ولكن برضو والديكم وأطفالكم. من خلال الأسبوع ده مارسوا اللغتين مع أزواجكم، أي كلمات القبول واللمس، وانضموا لنا في الأسبوع الجاي في حلقة تانية من المحبة الحقيقية الرائعة، وإن شاء الله حنناقش لغات المحبة الثلاثة الباقية. المستمعين الأحباء كنتم إشراقا لنا، وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الزمن الجميل، حلقة مهمة في سلسلة دهبايا.
1: سلام لكل اللي بيسمعنا على راديو سمر، راديو كل السودانيين، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدهبايا، الدهبايات الغاليات. إن شاء الله تكونوا مبسوطات وفرحانات وفي النعمة والبركات غرقانات. في كثير من الأوقات لا من نتذكر حاجة في ماضينا أو تخطر على بالنا ذكريات من زمن عدة، بنقول كان زمن جميل. يا سلام، يا حليل الزمن الجميل ده. لما نسمع أغنية قديمة أو نشوف صورة لوحدة من الحاجات القديمة نقول كان زمن جميل خلاص. يا سلام على الزمن ده، يا ريت لو كان بيرجع تاني. الليلة دايرين نتكلم عن الزمن الجميل.

هل في واقعنا في حاجات تعبانة بتخلينا نرجع للماضي ونتمنى إنه المواصلات عندنا تكون كارو زي زمان لأنه زحمة البنزين زحجتنا؟ نرجع نردي العدوى الحفير ونفرح بأول سهريج في الحلة وأول شارع زلط وأول عربية تخش الفريق. لو الزمن بيرجع نرجع نفرح بأول أنبوبة غاز دخلت الحلة وأول تلفزيون أبيض وأسود بالبطارية دخل الحلة، ولا جمعتنا قدام دكان عم الصادق نسمع في راديو برنامج جنة الأطفال يوم الجمعة ونسمع لقاء الأحد يوم الأحد. لو الزمن رجع حنفرح بأول لعبة جابوها لينا وأول كراس اشتريناه ونحن ماشيين المدرسة سنة أولى، وقلم الرصاص والشدة. والشدة للما عارفين ده حزاب يتصنع من البلاستيك بيكون حلو جدا مع جلابة المدرسة، أم حزام الياقة والضفائر الحمامتين. لو الزمن رجع لورا حنفرح بالرتينة اللي ولعوها لحنة الزين وخدتوها في راس الحيط عشان تضوي الحوش، ونحن نشوف بيضوها ونحنن بباقي الحنة يدينا. لو الزمن رجع نفرح بكل بداية لنا من جديد وكل وقت كنا فيه مبسوطين. خليني أقول لك يا دهبايا إنه كل زمن نحن بنعيش فيه جميل، والزمن ياهو الزمن ماشي بنفس المقدار من أول ما بدأ ولحد ما ينتهي، ما ليه دخل للزمن بحزننا وسعادتنا. نحن البنزعل ونحن البنزعل، ولو حتى الزمن رجع تاني وبدأ من الأول برضو حيكون في حزن وبرضو حتكون في حاجات ما حلوة في أيامنا.

يعني زمان يا دهبايا كانت في حاجات حاصلة برضو، الناس اللي كانوا معانا في الزمن داك كانت ما عجبان. لو فكرنا بالطريقة دي حنلقى إنه زي ما أنت كنت بتقول الطرادة فيها بركة، أمي كانت بتقول القرشين بتشتري حاجات كثيرة، قبل حبوبتك بتقول الشلم فيه خير، وأمها بتقول كنا ما عندنا قروش بنتبادل الحاجات وكانت في بركة. وحتى أبونا آدم وأمنا حواء لما انطلعوا من الجنة كانوا بيحنوا لأيامهم في الجنة، الأيام اللي كانوا فيها مع ربنا، بس ما اتذكروا الأيام الأخيرة لهم في الجنة، نسوها، الأيام اللي أكلوا فيها من الشجرة وما سمعوا كلام ربنا وخالفوا فيها كلامه، وده كان السبب المباشر لأنهم يطلعوا برا الجنة. نحن دائما بنحل الماضي عشان نهرب به من الحاضر اللي قدامنا ونعذب به نفسنا. في واحدة من الدهبايات بتقول لي انت بتتكلمي ساي يا إيفا، كنا زمان شداد نصاح حتى الأمراض، هسه بقت قاسية، شوفي الكورونا وشوفي الأمراض والزلزال والحالة اللي نحن فيه ده. أنا بقول لك يا دهبايا إنه زمان كان مرضنا الملاريا، هسه مرض بسيط، بس زمان الملاريا ما كانت عندها علاج، عشان كده نحن شايفين إنه الملاريا دي هسه بقت بسيطة وزمان كانت أحسن من الكورونا، بس الملاريا زمان كانت زيها زي الكورونا. أنا داير أقول لك يا دهبايا إنه الزمن هو الزمن، والمرض هو المرض، والحزن هو الحزن، والفرح هو الفرح، نحن اللي بنغير في الأحداث والحاجات المحيطة بينا، بس الزمن ما له دخل في ده كله. خلونا نطلع فاصل ونجي نتكلم تاني كيف نخلي الزمن اللي احنا عايشين فيه يكون جميل زي الزمن اللي عشنا فيه قبل كده، والحاجات اللي في الماضي كانت جميلة ممكن نحن في الحاضر برضو نخلي حاجاتنا حلوة.

رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين لكل اللي بيسمعنا في أسير راديو سمر، ولحنا لسه مكملين في الزمن الجميل. عزيزتي ده هبايا، عشان حاضرك يكون جميل زي ماضيك لازم تقتنعي بيه، لازم تشيلي كامل مسؤولياتك، ولازم تعرفي إنه جوز الحمام زمان لا كان تلاتة ولا شيء، ده كلام سايب يتقال، ولازم تعرفي إنه اللحم المجفف ما كان بيتباع بالمتر. اللي بيفرق في الموضوع إنه نحنا راضين بالواقع اللي إحنا عايشين فيه؟ هل بنحلم بمستقبل أفضل؟ هل علاقتنا مع الله حلوة وفيها صغة وفيها اتكال عليه؟ هل علاقتنا مع الله حلوة بتخلينا نثق فيه إنه صالح في كل وقت؟ لازم نحدد الله صالح في كل وقت، وما نقول ساكت، الله صالح في كل وقت وآمين. الله صالح في كل وقت دي حقيقة لازم نعيشها، الله صالح في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ولو كنا بمر بضيقات في حاضرنا أو مرينا بيها في ماضينا ده ما لأنه الله سمح بيها، ده لأنه نحن بنقع تحت التجارب، وزي ما أبونا آدم اتجرب من الحية كان زمانك، نحن برضو لحد يومنا ده بنتجرب، بس ربنا شال مننا نحن خطايانا وخلانا لنا رصيد عنده، بتين ما غلطنا نطلب منه وهو بيسامحنا. نحن في التجارب اللي نحن فيها دي، هل نحن بنطلب من الله واثقين في خلاصه، ولا بنهرب من الضيقات والأوجاع بالرجوع للماضي ونعيش في الذكريات الحلوة ونهمل اللي كانت حاصلة معانا شينا؟ المستقبل هو الصغة في ربنا، وبنتبع ده بالعمل الصالح، عشان كل كلام نحن بنقوله لو ما عملنا به بيبقى كلام وخلاص، لكن لو عملنا به بيبقى مبدأ. حتى الحاجات الحلوة اللي كانت بسيطة أن نحن عايشينها في زمننا الماضي ممكن نعيش هسه في حاضرنا برضو. من حقي أغرر كيف أعيش، كيف آكل، كيف ألبس، كيف أفرش، كيف أتعامل، كيف أفرح، شنو اللي بيخليني سعيدة؟ لو الكسرة بتخليك مبسوطة بالغدا اتعلم يعوسي زي ما أمي كانت بتعوس، ولو شايفة إنه البرش مريح أكتر من المرتبة التاكي أعملي عن قريب وبرش فوق عريشتك أو برندتك أو صالتك، ولو الضفاير بتعيبك أعمليها لبنتك أو بنت أختك أو بجيرانكم حتى، ولو بساطة السودانيات زمان كانت عجباك عيشي انت ببساطة وأدعي للبساطة، ولو الطيبة والحنية عجباك كوني انت طيبة وحنينة مع الصحبات والأخوات وفي المجتمع، أكيد في غيرك بيشوفك وبيتعلم منك وكل المجتمع بيبقى طيب وجميل، ولو اللمة البسيطة الحلوة فاقداها ممكن تعمليها عندك في بيتك، تعزمي صحباتك وأخواتك كسرة بموية أو مديدة نشا أو حتى كوباية عرديب، اتونسي معاهم عن السمح زمان والسمح حسة والسمح بكرة، وعن الله الحد السمح في كل زمان ومكان. واللي بيخلينا نكون مبسوطين هو تمسكنا بربنا وأملنا فيه، فرحانين في الله كل حين، وإننا نعمل وإننا نطلب، وزي ما قلينا الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أطلبوا تأخذوا وليكن لكم فرحكم كاملا، وقولي اتخذت شهادتك ميراث لي للأبد لأنها بهجة قلبي. الله موجود في كل حين، صالح في كل وقت، نحن ما محتاجين نعيش في الماضي عشان نفرح به، نحن محتاجين نفرح معه الآن ونتجنب الوقوع في الخطايا في المستقبل، ونثق إنه بكرة بكون بخير.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جميلة، أمسية جديدة بتجمعنا معاكم، وأكيد بكل المحبة وبكل الود والترحاب. يسعدني جدا أرحب بكل زول فاتح الراديو هسع ومستنينا. مساء الخير لكل زول يعني سامعنا وين ما كان، جوا السودان ولا برا السودان، في المدن والقرى والأحياء وفي بلاد الغربة أو المهجر. سلام كبير لكم وسلام بحجم الشوق والمحبة اللي بتجمعنا مهما بعدت المسافات بيناتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا هسا وراجعة من أشغال المختلفة، وكمان مساء الخير للأمهات وللآباء، للشباب وللبنات، حتى لأولادنا الصغار، لكل زول فتح الراديو وقاعد معانا في اللحظة دي. سلام خاص للناس اللي بتحب اللمة والونسة، وللقلوب كمان اللي بتفتش عن كلمة طيبة وضحكة حلوة وصوت يطمينا، لأنه لسه في الخير ولسه في بكرة أجمل بإذن ربنا. من هنا سلام مخصوص ومليون تحية لبلدنا الحبيبة السودان. سلام يا سوداننا الحبيب، يا بلد النيلين، يا بلد الطيبة والكرم والشهامة، يا بلد الناس البسيطة والقلوب الكبيرة. سلام لأهلنا في الخرطوم وفي الجزيرة، والنيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية، ونهر النيل وكسلة والقضارف والبحر الأحمر، وكمان سنار وناس كردفان ودارفور، ولكل شبر في أرضنا الغالية السودان الحبيب. حبابكم مستمعينا، وأهلا ومرحب بطلة كل زول غالي وكل زول دايما بترقبنا دايما في ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. أمسية جميلة بتلمنا ونحن بنستمع لترانيم مختلفة ومن مختلف مرنمينا السودانيين، عشان كده حبابكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

وأكيد بجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك تعال وأكيد استمتع معنا بالأمسية دي, وإذا عندك يعني رغبة في أنك تسمع أي ترنيمة من أي مرنم أو ترنيمة دائما بتتردد على برنامج ساعة سمر, كاتبني وراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-56-35-9. وأكيد حكون ممتنة وكمان مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معاي في الأمسية دي. وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان على الساتلايت, أهلا ومرحب بكم. وإنت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا, فتش علينا باسم راديو سمر سودان, وأكيد حتلقانا على التردد 11354, وأكيد الاستقطاب رأسي, وحتلقانا على النايل سات. بجدد الترحاب بكم مستمعين الأعزاء مرة تانية, وأكيد موعدين بباقة جميلة من الترانيم الروحية. أول حاجة تقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل, وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة. تعالوا مع بعض كده في مساحة جميلة نفتتح فيها برنامجنا بترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض. خليكم معنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة والكلمات الجميلة دي. جيتنا في أرضنا ونورت لنا حياتنا وعلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت كلمتنا أكيد أو علمتنا أكيد أكيد. ترنيمة بتذكرنا بنعمة ربنا وبالنور اللي بيدخل قلوبنا وبخلينا نشوف الأمل حتى في أصعب الظروف اللي بتمر بينا في حياتنا. خلونا نقول يا رب دائما خليك منور طريقنا واملأ حياتنا دائما بالسلام والمحبة. ويا رب أدي أي زول بيسمع الترنيمة دي نصيبه من الفرح والطمأنينة كمان. خلونا أعزائنا المستمعين دائما في أمسياتنا وفي قعدتنا نتذكر وندي المجد لربنا بنقول له شكرا لأنك أنت جيت في أرضنا وكمان نورت لنا حياتنا. حبابكم مستمعينا وأهلا بكل زوال انضم لنا في اللحظة دي وكمان لسه عندنا ترنيمة حنسمعها هسع. خلوكم معانا وكمان لسه بشجعكم لو عايزين تسمعوا أي ترنيمة من أي مرنم بتحبوا راسلوني وأكيد يعني أنا أكيد لو لقيت الترنيمة دي موجودة عندي هنا حنزلها على طول ونستمع لها كلنا. بس راسلني على رقم الواتساب 0 35 79 76 55 35 9. وأكيد مستمعينا إحنا يعني رهنا الإشارة بس قول الترنيمة وخلي الباقي علينا. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي مع المرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش، أنت دائما بتتحفنا يعني بالكلمات والألحان اللي دائما فعلا بتخلينا إحنا نحس إنه إحنا في محضر ربنا حقيقي. شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. وخلينا مستمعينا الأعزاء نفتش ونبحث على الترانيم اللي دائما بتخلينا إحنا فعلا نكون متواجدين بأمانة بجد حقيقي دائما في محضر ربنا، والترانيم هي اللي ممكن بتقربنا بجد حقيقة. إذا مستمعينا، علمني يا رب العلم، وسع تخومي بالمعرفة، خلينا أكون ابنك يسوع. ترانيم وكلمات جميلة للكاتب والملحن والمؤدي ماركو كوش. إذا مستمعينا، رحب بكم مرة تانية، وحباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا. مواضيع كثيرة بتلبنا في مساياتنا في حوشنا الكبير. الليلة كده عايزين نتكلم في موضوع يمكن بيمر بكل واحد فينا، وعايز أقول لكم من أكثر الحاجات اللي بتختبر صبر الزول إنها ما تختبر قدراتنا على إننا نستنى وبس، بتختبر قدرتنا كمان على إننا نفضل مؤمنين بالحاجة اللي بنتمناها حتى وله لسه ما جات. في انتظار بيكون جميل جدا لما تكون عارف إنه في حاجة حلوة جاية، وكل يوم يعني بيميز بيتميز لما أنت تتقرب للحاجة دي أكثر وأكثر. لكن في انتظار تاني ما عندك فيه أي ضمانات، لا عارف الحاجة دي حتحصل ولا ما حتحصل، ولا عارف حتنتظر لحد متين. بنستنى مثلا ممكن رسالة، بنستنى مكالمة، بنستنى لقاء، بنستنى فرصة، بنستنى إجابة، بنستنى زول يرجع أو حلم يتحقق أو باب نفتكر إنه اتأخر شديد في الانفتاح. والغريب إنه الانتظار ما بياخد مننا الزمن وبس، أحياناً أعزائي المستمعين بياخد مننا جزء من تفكيرنا، من تركيزنا، ومن حتى راحتنا. نصحى ونقول يمكن الليلة، وكمان نقول لا يمكن كمان يحصل بكرة، وبين يمكن ويمكن ويمكن بتمر الأيام والشهور ونحن واقفين في نفس النقطة، متعلقين بحاجة ما عندنا عليها سيطرة. لكن يمكن السؤال الحقيقي ما يكون متين الحاجة اللي بنستناها دي يا ربي تحصل، يمكن السؤال عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع يكون أنا هعمل شنو في الفترة اللي بنتظر فيها دي. لأنه الحياة ما مفروض تقيف عشان حاجة أن إحنا مستنينا، ويمكن جدا تكون الحاجة اللي بننتظرها لسه ما وصلت، لكن في حاجات تانية جميلة بتحصل يعني حوالينا وإحنا مشغولين بنعد الأيام دي. يمكن الانتظار يعني في نفسه يكون جزء من الحكاية، جزء بيعلمنا إنه ما كل تأخير معناه رفض، وما كل باب اتقفل معناه دي النهاية، وما كل حاجة اتأخرت معناها إنها ما مكتوبة لي أو إنها يعني ما حقتي أنا. أحياناً أعزائي المستمعين بنكتشف بعد ما نصل للحاجة دي إنه أجمل شيء حصل لنا ما كان الوصول نفسه، لكن كان الإنسان يعني البقينا هو نحن مستنينه. ممكن بعد يعني أنا قدرت أتعلم الصبر، قدرت أتعلم دروس كثيرة وأنا مستني الحاجة دي. عشان كده انتظار الزول لرزقه، انتظاره لتحقيق أحلامه، انتظاره للفرج القريب، انتظاره إنه تنتهي مشاكله، انتظاره إنه تحصل معاه معجزة في حاجة معينة، كل ده إحساس بنستنى فيه بإحساس مختلف تماما عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع. ويمكن كلنا كده بنمر في بحالة بتاعت انتظارات ممكن تكون مختلفة. عشان كده أنا عايزة أسألك سؤال قبل ما أطلع الفاصل، شنو أنت مستني ومنتظر شنو بلهفة وشوق؟ هل انتظارك طال؟ وريني حالتك كيف وإنت منتظر الحاجة دي تحصل. مستني منك تكتب لي وتراسلني، وكمان تشاركني اختبارك على رقم الواتساب 0535976 55 35 9، وحنتظر يعني مشاركاتكم بكل شوق، ونشوف منو كانت انتظاراته كانت فيها يعني اتوفق في انه فعلا يحصل على الحاجة اللي هو مستنيها، وشنو نحن كسودانيين بصفة عامة مستنينه وعايشين الانتظار ده خاصة في الفترة دي. اكتب لي وراسلني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وانا مستنية كمان مشاركاتكم. وفي اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة والإحساس الجميل اللي انت نقلته لنا. خليتنا نقول يا رب يا إله الريت، زي ما عملت الكثير في حياتنا كمل نعمتك يعني فينا وفي كل القيود، وكمان يعني قوي قلوبنا ويعني ريحها من التعب فيها، وخلي رجائنا دايما يكون فيك. كلمات فعلا بتلمس القلب وبتذكرنا انه مهما كانت القيود والتعب والظروف، ربنا قادر يفتح الابواب المكفوله دي ويبدل الحزن لفرح ويحول الخوف لامان والضيق لكمان فرج. اذا مستمعينا، ربنا يبارك فعلا كل المرنمين اللي دايما يعني بتحفونا بكلمات جميله من خلال يعني اختباراتهم اللي هم يعني فعلا بيلمسوا فيها يد ربنا. اذا مستمعينا، نرجع لموضوع حلقتنا الليله ونحن نتكلم عن الانتظار. عايزين كمان نشوف الانتظار كحالة، هل له أنواع كثيرة؟ ممكن أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الانتظار فعلا له أنواع. في انتظار إيجابي وفي انتظار سلبي. الانتظار الإيجابي هو إنك يعني تستنى الحاجة دي وإنت عندك أمل وثقة إنه ممكن يحصل الحاجة دي، وفي نفس الوقت بتعمل يعني اللي بتقدر عليه، ما بتكون قاعد مكتف إيدينك، لكن أكيد بيكون في حركة. مثلا زي زول بيستنى نتيجة بتاعت امتحان، لكن أثناء الانتظار ده بيخطط للمرحلة القادمة بدل ما يفضل يفكر في النتيجة طول الوقت. وعندنا مثال هسع زي طلابنا اللي امتحنوا الشهادة السودانية، هم فعلا عملوا عليهم وكانوا مستنين النتيجة، وفي ناس كانوا أثناء الانتظار ده بيخططوا يعني إنه لو نجح وجاب نسبة كده هو بفضل يا كلية إنه يعني يدخلها أو يقراها، فبتلقاه دائما بيعمل سيرش على الكليات وعلى يعني حتى المصاريف بتاعت الدراسة هي ممكن تكون كيف، أو المكان اللي هو حاب يدرس فيه. ودي أنا بس يعني بفتكره إنه ده نوع من الانتظار الإيجابي اللي بيخليك دائما أنت مستني لكن في حركة في الحتة دي. الانتظار اللي بيخلي الزول فعلا يخطط للمرحلة الجاية بدل ما يفكر في النتيجة طول الوقت، يعني يمكن أرسب يمكن أنجح والكلام بالشكل ده. المشكلة فيه إنه ممكن يتحول يعني الأمل إلى تعلق شديد يعني بالنتيجة، يا ربي أتمنى إنه النتيجة تكون كده، فبيكون الزول ما قادر إنه يستمتع بالحاضر اللي هو عايشه، بالعكس بيتخطى ده وبيعيش المستقبل المجهول، يعني بس مستني النتيجة تكون زي ما يعني هو بيفكر فيها. وهنا برضو خلونا نتكلم عن الانتظار السلبي. الانتظار السلبي إنه الزول بينتظر لكن من غير ما يعمل أي حاجة. هناك قلنا الإيجابي الزول بيعمل أو بيخطط، لكن هنا لا عنده خطة ولا عنده شيء، حتى لو كان يعني هو ممكن قادر يأثر في النتيجة اللي ممكن تكون جاية شنو. مثلا خلونا نشوف مثال لهذا، إنه زول يعني داير وظيفة، ممكن يرسل طلب أو يرسل السيفي بتاعه وبيستنى الأسابيع والرد، يعني مستنيه بدون ما انه هو يفتش على فرصه تانية، بس انه هو مستني يعني معتمد على الوظيفه دي ورسل السي في بتاعه واوراقه وشنو، بس مستني القبول يعني وخلاص كتف يدينه وقعد ومستني 100% انه الحاجه دي حتكون حقته. لكن الانتظار هنا ممكن يكون يعني مريح في وقت، لكن ممكن الراحه دي تكون مؤقته، لانه يعني بيخلي الزول ما ياخذ قرارات وما يتحرك أي حركة تانية، بيخليه يعني يولد جواه شعور بالعجز إنه ما قادر يتحرك. أحياناً نحن بنحتاج إننا ننتظر أكثر، لكن بنحتاج كمان إننا نتحرك أكثر. وفي كمان الانتظار اللي بيكون بقلق، وده من أصعب أنواع الانتظار، لأنه المشكلة ما في مرور الوقت اللي بيعدي، وإنما في الأفكار اللي ممكن تحصل جوانا أثناء ما نحن منتظرين وأثناء ما الوقت بيعدي وبيمر بينا. زي ما قلنا انتظار نتيجة بتاعت مثلا تحليل أو مستنين زول بنحبه جاي من حتة طوال، نحن عقولنا بيقدر بيبدأ يفتش في يعني الاحتمالات، لو ما حصلت الحاجة دي ولو الزول اللي أنا مستنيه دماجة حيحصل شنو. فدايما ده الانتظار بيكون قلق وبيكون وراءه أسئلة كثيرة، وهنا الانتظار نفسه بيكون مصدر للمعاناة،
يعني ما بخليك مرتاح، قلقان، دائما في حالة بتاعت قلق، لأنه الأسئلة اللي بتدور في راسك لو ما حصل ده ولو الزول ده ما جاء ممكن حيحصل شنو. خلونا مع بعض مستمعينا، وانتوا بتشاركوا معانا كمان باقي الأنواع بتاعت الانتظار، وأنا مستنية كتاباتكم وتفاعلكم معاي في الأثناء دي. تعالوا كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خلوكم معاي ومستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معاي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

الهيبة والجلال لك أنت يا عالي. إذا مستمعينا رجعنا من أول وجديد وكنا بنتكلم عن الانتظار وشفنا أنواع الانتظار، الانتظار السلبي والإيجابي والانتظار اللي بيكون بيقلق كمان، وبرضو في واحدة من أنواع الانتظار دي الانتظار بصبر، يعني الزول الصبور ذاك اللي بيقدر يستنى ويستنى، لكن الصبر ما بيعني إنه الزول ما بيكون قلقان أو بتضايق أو يعني ما حاسب إنه الوقت مشى، بالعكس ممكن يكون متضايق جدا لكن ما بيسمح للاستعجال إنه يتحكم في تصرفاته. زي مثلا زول بيتعلم له مهارة جديدة وعارف إنه عشان ما يوصل لمستوى معين بيحتاج لزمن شهور يمكن كمان سنة، فبتلقاه صبور إنه يتعلم وإنه يكون بتقن المهنة أو المهارة اللي هو عايز يتعلمها دي. ليه؟ ممكن لأنه عايز طبعا ينجح، ولأنه عارف إنه الطريق ده هو اللي حيقود للنجاح، وهو أكيد بكل أريحية وبكل صبر حيكون مستمر بإنه يعمل الحاجة دي. الصبر ما غياب الرغبة، ولكن بس هو إنه كيف يعني تتحمل المسافة أو الزمن اللي ممكن تقضيه عشان ما توصل للنتيجة المرجوة. كمان الانتظار القسري، وهو الانتظار اللي بيخلينا إننا ما بنملك التحكم في نفسنا تقريبا. زي مثلا بننتهي يعني بننتظر إنه تنتهي إجراءات رسمية معينة أو انتظار زول في موقف وما عارف كيف مثلا يستنى، الظروف الخارجية يعني طال يعني خارجة من إرادته هو. النوع ده بيكون صعب جدا جدا لأنه الإنسان بطبيعته بيحب الإحساس بالسيطرة، لكن لما هو ما يقدر يسيطر على الحاجة دي بيشعر بالعجز وفي نفس الوقت بيشعر بالغضب، وده بيخلي الحاجات مثلا تحصل أسرع، يعني بدل ما تستنى الحاجة دي تجيك أنت من استعجالك وتسرعك أنت اللي بتمشي عليها، وبعد كده النتيجة ممكن تكون ما زي ما أنت مستنيها. عشان كده أعزائي المستمعين خلونا فعلا نكون عندنا صبر ونكون عندنا استعداد لأن إحنا نكون فعلا بنتعامل مع الحاجات اللي إحنا مستنينها هذه بكل مرونة وصبر. مستعدين تعملوا الحاجة دي كده؟ قولوا لي منو فيكم يعني كان عنده شيء معين مستنيه وما قدر يستناها، هو المشي عليها واستعجل لحد ما النتيجة يعني بوظت كانت يعني فشل، بوظت الحاجة أساسا بدل ما تكون كانت نتيجتها جميلة بقت نتيجتها أسوأ مما كنت بتتوقع. شاركني تجربتك، عايزين كلنا كده نسمع مع بعض ونستفيد من الأحداث اللي بتحصل لنا والنتائج المرات اللي قاعد تكون صعبة، عشان ممكن واحد بيسمعك يتعلم من الحاجة دي ويكون له درس كمان في حياته. عشان كده كده تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة دي. عايز أكون معاك أجمل وعيش أجمل سنين من عمري أكيد يا يسوع وياك. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا، بما إنه إحنا شارفنا على الخواتيم، لكن عايز أخذكم في قصة في الكتاب المقدس من أجمل قصص الانتظار. إبراهيم من أجمل نماذج الانتظار في الكتاب المقدس، لأنه ما كان انتظار بسيط، كان انتظار فيه وعد. انتظار إبراهيم لما الوعد يتأخر، إبراهيم تعالوا نشوف إن إبراهيم اتلقى وعد أساسا من الله إنه يكون له نسل، وإنه من خلال النسل ده حيتبارك أمم كثيرة. مكتوب فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وعظم اسمك وتكون بركة، وده بنلقاه في تكوين، في سفر التكوين. لكن المشكلة إن الوعد ده كان أكبر من الظروف اللي كانت يعني بشوفها إبراهيم من حوله. إبراهيم وسارة كانوا بدون ولد، والزمن كان بيمشي، وهنا بدأ الانتظار الحقيقي. إبراهيم كان عنده وعد، لكن ما كان عنده دليل قوي على إنه يعني أو على إنه دي نقطة مهمة جدا حتكون في حياته. الانتظار هنا بيكون صعب لما ربنا يقول لك أنا هعمل، لكن ما يقول لك 200. وده اللي شافه إبراهيم في حياته. إبراهيم كان عنده كلمة من الله، لكن ما كان عنده جدول يعني زمني معين إنه حيتم في الوقت الفلاني. وده بيخلينا نسأل، هل أنا حقدر أتمسك بوعد الله لما الواقع قدامي بيقول العكس؟ الانتظار أعزائي المستمعين يعني هو اختبار إيمان، وده بنلقاه في رسالة بولس الرسول إلى روميا، بيقول وهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. وبنشوف بقدر شنو هنا الكلام ده عميق، على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، يعني الظروف الظاهرة ما كانت يعني بتدي سبب طبيعي كافي للأمل، لكن إبراهيم كان متمسك بوعد ربنا، وده يعني معناه إنه إبراهيم ما ضعف وما يتردد. الكتاب نفسه بيوثق لحظات حاولت فيها سارة يعني إنها تلقى حل بطريقتها هي، زي مثلا قصة هاجر وولدها إسماعيل. يعني الإيمان ما معناه عزيزي المستمع إنك ما تمر بلحظات ضعف، لكن الانتظار يعني خلى سارة تتعلم إنه الوعد ده حيتحقق، لكن ما بالاستعجال. ودي من أهم الدروس في قصة أبونا إبراهيم. لما الإنسان ينتظر فترة طويلة ممكن يقول خليني أساعد ربنا، ودي حاجة نحن ما يعني مستعجلين وما يعني المفروض أن احنا نقولها، خلي ربنا يعمل في الوقت المناسب هو بيسرع به. عشان كده أعزائي المستمعين ممكن الانتظار تكون حاجة صعبة جدا جدا في حياتنا، وإحنا كبشر مرات ما بنتعلم ولا بنتعود نفسنا على إننا ننتظر انتظار إيجابي وكمان بصبر وبإيمان زي ما عمل أبونا إبراهيم. مرات إحنا بنعمل زي ما عملت سارة، استعجلت وعايزة تقدم المساعدة، يعني نحن يا رب موجودين، أنت نسيتنا ولا شنو؟ فأكيد الانتظار بإيمان عزيزي المستمع بتكون النتائج فيه نتائج حقيقية ونتائج جميلة جدا جدا. أريد في الأمسية دي أعزائنا المستمعين نكون تعلمنا درس حقيقي عن الانتظار، وكمان ما ننسى نكون منتظرين يعني بكل إيمان إنه بلدنا الغالية السودان ترجع يوم من الأيام أحسن وأجمل مما كانت. فقط خلونا نكون مستمرين في أدعيتنا وصلواتنا من أجل السودان، ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن

0: أرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
0: فقال:
2: أين تريد أن نجهزه؟
0: فقال لهما:
1: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
0: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
1: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
0: وأخذ كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
0: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
1: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
0: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم.

0: نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
3: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
1: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض الممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا و

ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. دي أهم النصائح للسيدات الحوامل، لأنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة راس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق، صعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الامعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبقوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شراب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا، نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد، وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، التوازن في حياتك. الموضوع ده بيعلمنا، الموضوع ده بيضيف لنا حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية. الاتزان، كيف أنا يكون في حياتي في اتزان؟

حبنا ما تنسيتنا كل آدمي نفسه فتح وكل نشاطاته قل نفسه قل نجاح وقل تعود وقل ركب تنشجع لكن تخالق عيو تنكبه من قبي وراده تحزه من قبي لخالق عيو لمن عيو سنيته للأمر حريان دول الحري حريان ربيتو لسن ديب دنقوبة كديبو قل نتنكب بكامل قدرتنا اللي بهالت ينشكوين ودن دي قبي كل الانشاق يو إرادة ربك النحزي ودي بقلنا تنكب وتلفتيا ولا رديا إقنيدي ولا معناتنا عبادته عبادة بهلت بكل اللي بقى إرادة ربك دول تحزي وتلفتيا دول فتي وبمارحية دول تحزي ودي بدول تتنكب بكل قدرتك دول تحزيو تركبو كمس الهومة إلا عبادة تتاتا اندعبتك أقل حكي الوقت حرق نشاطاتك لبعدات كلها كمرات كجس كمان جبي ومرات درست كمان جبي لعبادتيكو كعبادة بالت يتدرب بقل تكره بتمام دي بسر وسر اندي جبي بكله لبقى وبكل حيلتك قلت حزي وهدو كم قراب او كم الشاقي قلت نفع بك وانت ناي بدعاتك منتا اندى عمرك كل قدراتك اقلو قلت اخدع بك كل البكات كل نايوتا لبكات حيلت منوتا لبكات أمرت من نوتا كل دي بقت تتنكب وبعد قليت تفرح حيلات قليت تنبر وش هواد قليت تتلي وقلت مصمم قلت تقبأ هتل الحزية قلتا هتا هتل سنية تند أمركا وأدام بزحام بهتم للحزو لقيسو لهم أسنام لعبتو بهلتو الأسنام بهلت سنة مقلت سليكا بهلت أو دي بس هجيت كان دي قبي لتفتي من ربوة العلحق وبكا اللي سنمتو سنم نايكا رياض قلق با قدر مال قلق با قدر إلو كل من ربي للألهيكا ومنو لشغلكا إلو كل فوضته وكل عبادة أصنامته كاس تسليم قل ربي حياتك كلها تقلق بابو قل ربي سلامك وتديه كريكا من قبي حيرة طلبك وبدأ لب وبدا وحقلان وفشل وقهر وحسد ويأس من كله تتنجي وبقى بلي الإيجيس لكن حريانا ليت على الحر نفسه دمر بنوسه كعقل نايكا والزكاة نايكا كله قلوك تحبه وبقى تتمرح لوقت لهي رب أرديكا ودقى بيجيسك بحالته كعبادة بحالت كل حياتك اقربك تسلم وكل ودديتك يقولوك اللي قبا وقل الأردي دول لهي رب تعبدها ليكا ودقى بيجيس ليكا بحالته أبنائك قبي جسك من قبي وبنائك حيان لكن من نتريم هليك ومن حقوريمنا دي بخطر ودي بدكم هلينا دا عملنا تقبي دنا يقن نقبل ودي بقن نتنكب ودي وتديه قن نكري وكلهم وديو يلاه قل لقبا كم سلهما أسر يسوع المسيح لم نفتيه نفسه لسبلا روحته لسبلا ودي بسليب لموتا قل كل آدمي قل نجات ودحن قل ركب كربي ليه تقدر ولي قبي ومستحيل لقبا يلحز منك يتل الحزي منك لبكا قل تبو ولبكا قل تعقب منا كل منه من ربي للهيكا ومن ريمكا ومن لشغلكا من كل قل تيريم تل الحزيكا كربي قل حياتنا قل استخدمه وقل باركا وسديد قل هبلنا دي بقل نتنكب كل قدرتنا تل الحزينا اندي يكون دي بسر يقل نعبدو ودي بسر بحوانا قد نيجيس إيه الحزينة.

بتحبوا نعمة سيدنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جت كبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم حياتنا وألبابنا وديبو جن تنكب وكل أمود ديو ديبو كل جن راقب وردنا أي جن حزي وتوف التيو لخلقنا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا جن إمن وديبو جن تنكب وجبل كربلا لخلق إيه كمان نرم كمان جبي وبيرادو تيجيس كمان جبي جبي بدات كيد اللي كبهلتو لكن بفتي هو تمر حكا من جبي وحياتك كل أقول سلام كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدي لك يدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا جن إمن ودي بجن التنكب وجبنا وهتو أقول حياتنا وقول من برونا ستات لبو ولهدف لقول خلقنا رداه صبت جبا يقولوا جن أردي جن حز وجبنا كل نوديو كان ما حز اللي كون دي جبي من ناحية كي ربي الحزي ورب مردي ورب مفتي إن دبي كوجل سلبي كربي لخلق إيكا ولا شك إيكا من العالي سبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا تلحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنائنا شطارت وابنائنا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالتني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقات تردت من سر ربي قد لقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومن نقن نحزي وديبو قلنا تنكب وكلو هدو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا كل بنا ديبو قلنا تنكب وجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسابت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديبو حنتيهو لودا وقلو أخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات قوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولم أنبياء اللوم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل الحزو وعلاقتهم مسر خربت مسر ربي قل بلس دي بكانا وتوم قلو قل خدعو أنبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبرو وقلوا قدام قل حزرو وكمسلو هما نصيحتي قل هبلو مزقو كالدنيا علاقة مسر ربي قد تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مزا وربي آدم كميلك فيو دي بزنب دول ودكا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمزا وبقلو بشرو وبقى بي الله وبلا علاقتك لتأسني علاقته قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمزقو وهتوم رمز لقبقو وإقلا مزي لما دحناي علاقتنا قدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيل نايوم والأوكل نايوم إقل شعب إسرائيل قبقو تدفنها توقات لما زو أنبياء إلا علاقته لما مسر ربك تقبل ود آدمي على غطم سر ربك قلت سنين وقدام تربك قلت توبة والحياة لنا معنى وطمطم قلت ركب للحز انبياته ومدحنا الشيطان وموت لك قلب كم أمزا وقلو آدمي حياته لا سبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك قلت سنين كربي للحزية من ود آدمي علاقت فدابيت مسر ربك قلت هلقلو وحياتك قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت تفنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقات بدت مسلم قلتها اللي قلوتو للحزي كل علاقات الله يقلي تفسد وقلها لأفسد كله من قبي ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعوت للحزه الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و ود آدمي مسلوق المبر علاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو اقل المبر تل الحزه ومنو قلت فانتي الحزه وقل عبدو وقل أرديو تل الحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتني قبي ديما قل المبر ومسلوق المبر تل الحزه ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قلت سني ومسلق اللي مبرق ديما وعلى حياة الحجارة دي بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنا برق ديما كقبي ربي لك بلا قيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة تبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوت وربي للعقدب دي بسات للتكرر اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي قفا الليت نبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك تلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل قبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو متنعمات قل نمبرتو نبينا نفسنا قل نسأل واجبنا كعلاقاتنا مسر ربي دو سنة حياة لنا هنا معنى وطمطم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بانتماء قنت هاجيتو ودي بوحدت وحتى قبت كربسك إيمان ليرة يتلاكينا هسك وحدت وانتماء تلاكينا ومن عائلته قروت أو حتى قنقبا ومسل بعدام قنات تهد كرب آدم وحاودو الخلقة آدم دو الخلقة بينو قبأتو إفاتايا كمسلم اللهي لمسلو قبي ولا سيدياي خلقا قلو حوا بلد كوحدت روحانية مثل قدام ومثل عائلة جنكبا اندي يكون بينا جن بري الحزة جن وروت عدم بنا حتى كم يودي وحتى كم يركب جن آمر بنا كحنا أورد جروب اندي هنا لجروب لأوروت بزع عادة وبزع كفف اللبو كإيدي وإقر وحنقل وإزن وعندات وآنف وقف اللي كله دي حتى يتول هلا أورو جروب دي بالهلا كلا جروب اللي أوروت عدو من حمام من قبي لجروب لبعد من الحمام وكل جروب دي بحزلة تكسر كم سلهم قدام لبعدان والأفراد اللهم وحدة تردد كتلقنا كم سلهم في التربة كتلقنا ودي بقلنا تنكب وقل بعدام قلنا نبر وحتى عائلتنا يا رب دي بقلنا قبا لحزينا وجروب لأوروت أف أنا أنفي حزي وأنف أنا انتاتي حزي قليبا لي قدر وروك وزيفتكم بو دي بقل جروب اللي كأداما دي بحتى العائلة ناي بشر كل آدمي حتى عائلتكم تو كم سلهما من عائلة الله برب الله الأمن مؤمنين لقبوا حتى عائلتكم توم وربنا خلق الآدمي كل أوت آدمي حد لما سلو وبودا يوم وبأمرتهم وبزكاهم وبصوتهم وبكل حتى يوديهم لا تفناتا قدرت لا تفنات حيابها بيوم اللي كله قل عائلة الله قل خدمه وقل بشرية قل خدمه وروك وظيفتنا يو بعد لي وديا كربي انت لا توديو من ودي أورات بعد من هلاي خلقك انت لا توديو بعدكم يوديو اندى أمراتو أكان عبايكم بكا وأهميتكم بكا اندى بيلا خلقك كأوروت آدم لا وديو بعد من هلا رب قلمه خلقايو وظيفة سبت بو وهتلا وديا بعدي يقدر فنتو هياب وفنتو قدرت وفنتيت قدرت حبايو إلا فنتيت قدرت قدام قل أستفيد منه والدنيا قل تستفيد منه ترى الحز ربي عندي يكون حد لمسلك الأوت يخلق حتى قدرت لبوم وحتى أمرت لبوم وما قدرتنا عزاك حتى لبوم وفنتوي قل كل آدمي فنتوي هدف وفنتيت قدرت هبا كقل آدمين دي يخلقو بسلف لو الدي والداي والهدف لنا يخلقه ككل آدمي يقل هدف خلقيو كريب حتى عائلة ناي بشرية قل نقبا وقوروكا فنتيت قدرت الهبيو وكلنا يقل أحد كمال وتمام قل نهب كمسل دولين شاكي وبطفناتا قدرت لبناتا وبفنتو هي برب الهبيناتو مثل للدنيا يقل السديد نهيب وكله داينا وشكلنا قل بعدام لتنفع بني يكون وقل الدنيا لفع عندي يكون قلنا بينا ليتا يكون كقدرت لبناتا قلنا ليتا كم يكون نفهمنا قل كل الدنيا وقل كل آدمي قل نخدم وجب كربي قل نشكي وقل نخدم تلخلقينا
وخير ناي كل بشريت نيكون اجنا كم سل سرير وكم سل حيوان ما من طبيعة ومن سعر ومن بيل حيوان قن بلع ندي يفكر وندي يشك هو دين على لكن ربك آدمي أكام فنديت لها بيو وبديه لها خلقيو وروح لها بيو وعقل لها بيو لروح قل أمره والعقل قل فكر ربو ولب قل فتيو وداقلو كل فنتو لخلقيو ومن حيوانات بعد لفنتيو فنتيت قدرت لها بيو وأوروك آدمي من نفع النحوه لبعد فنتيت قدرت وفنتو هياب لها بيو وبسلف هدف لخلقاقلو وحقوه قل هدف كم خلقيو قلنا أمر بنا كربق الآدم اللي يخلق بسلف الهدف لنايو خلق أقوله مقل لي ده وما هدف التقل لي جيس كمبو قل عمر ويجبه كآدميكا منا آدم العبد فنتيت قدرت فنتوي هياب فنتوي عمر هبايو اندي يكون حتى نسختي ودي يقول كل آدم وقل آدمي أي واحد اللي يتمثل فقلا بصماتنا ايديو آدمي من آدم تتفنتي كمسل هما ابدين ايل تفنتي كآدمي لحوه لمسل حتو لمسل آدم بعد لمسل كل لقاب ادي بيها الله ابقروب وبقص ملت ما سلوما ابو امرتهم وبهيابهم فنتيت قدرات بهم وقل فنتوي هدف خلقه كربي آدمي كله قل اورا هدف وقل اورا شكل اي خلقه لا تفنعت الشغل فنتيت قدرت وفنتيت أمرتها بي واللي كله للخدمة وقل شغلت لا تخلقها دي يكون إذا نفس ليت ما يتخلقها كربي أبي يسوع المسيح كما آدم إذا قبل ما زا وسجن دلابسا مثل أدم لنبرة وأدم لرأي كل رأى لكن لا آدم اللي كمسال آدم قل لك بقى لحزقلو وآدمي إذا يقر لبو انتات ولب ولو كل قلنا عمرو وقل نشكبو وقل لهدف لو قولت لو دي قلنا اتقلنا بصح للحزيناتو كقل كل آدمي مسؤوليات فنتيت لها بيو وأمرت لها بيو إلا أمرت الله الدنيا قل لنفع با ولا قدرتو با قل لشكي الهدف اللي قلت خلقا هدف عبكمتو وقل قمش كمي نبردي بالدنيا من نعم اللي تولد ده أو قدم ميلاده السكة معلا ميتا بستاتنا يا ربي كم جايز وربي قل أتمم للحزيو كم الأتمم وكليكم نبر وكليكم بلع وكليكم ستي وكليكم الأمر كل رب للحزيو قلوت لو دي قلو كم إلا إرادتنا يا ربي اللي نفقر وإرادته قل نحزي وحياتنا كلها إلا هدفو إلا نسكر واجبنا

حبوا لما تنسيت مرحبا بكم دي من أيام برامجنا يوم دي حياة توازن لبا والتوازن اللي بدي من عبرت قلنا نبر جوا حياة لنعينا بخطط وبستات وبرأي لا تمر حلقة تقبأ وقمش وفودت ومبل هدف قلنا عم بد هدف قلها اللي قلنا ورأي قلها اللي قلنا كأنتات نعيل بقلها اللي قلنا كم واجب ورأي لبو عادمي برأي لا تمرح دي بعوته ونسر لبالثه ولا السرقل مبر اي لا عم بد وستات لالبو دي بمنا عبرتو معنا طوط عم تم وهدف لتسئن كبس حام الدام دي بلا الدينين اليوم عوت لي ركبو وسرقل لي ركبو لحياة لنا يوم زبت برأي لا تمرحت ايقابت كم سلهما مبر الستات قدمهم لا ركبو وقبل قيسو اللهم هتون وعوتك لقبي كيدو كربي آدم دول خلقه دي بحياة لنا بزح عوامل وبزح سيرها بيو كلا سير الربر هيبوت قل آدمي قل شكبو وقل تنفعبو ولا سياراتو قلو قلات مقارح ورو سير ليه تديبو قبع من قبي ولا سير لبعد أستع من قبي الحياة لنا توازن تسن كميزانا دي بجهد حتى للدلل والدلل من قبي لجهد لها تزلم وتحمق سبت اللي كل شيء قلنا توازن قلها اللي قلنا وبتوازن قلني يقيس والحياة لنا هنا معنى ترجمة تقل تركب ككل مننا كل آدمي ربي هدف لو داقلو وقل هدف لخلق أيو وقل الهدف اللي قل لنبر كمبو كم سلهوما لربيه لخلق أيو وقل ستات كمبو وهدف كمبو انت عامرة بهدف لا تخلق كل إيش وعباي يربي قل هدف لخلق أيا يقل إلا دي كل هلا دي بعلاقاتنا توازن قلها اللي قلنا كعلاقات مثل ربي وعلاقات مثل أدام ودي المجتمع يقل هدف قل نمبر لحزين ربي اندي يكون قل نفسنا ليتا قل نمبر والبعيد قل نترحس على ابنا كلا توازننا قل نفقد دبنا وهدف عبر بلها بيناتو وقل لخلقينا هدف وقول قل أدام بعدام قل نمبر وقلهم قل نسدي وستيد قل نهبهم وقل وقت هتوم دي بنحقو زامكم توم وآدمي دي بحوهو آدمي كم لتنكب كم سلهما حقوز قلنا رتاء دول هي الحياة لنا توازن لها اللقلة وفي التقل تهلا قلنا قل بعدا كل ترس على من قبي وروك قلنا في الشيء قلنا مبرلي تبي لما قبي لمجتمع عافية لسئن كل مجتمع عافية لسئن عندما بالحما بالتنا يقبي توازن لسانا ويجي قلوب لقى بقى مجتمع قبي وروك قلنا في سوية تنبر وقدام كل دي بحيد قلنا اعتمد والهيكة من الهيكة اللي تنفع وبالهيج اللي تنفع وقل اللي نفع وتحيا المجتمع اللي نديبو قل نفع وقل نتنفع وأسر قل نحدق وقل نعاك وقل نأسنيه إرهابي إن رب لفرصة كتوازن قل هلق لحياتنا وجب

حبونا ما التنزيت مرحبا بكم. دي اللي درسنا اليوم. ربي كل آدمي اجل هدفكم خلقيو واجل هدف شكلكم وداقلو وخلقتو ومسلو كله مكمسل وحكير وريم وكل خلقتو وكل مسلو اجلكم وديو اجل الهدف اللي اجل شكا وقلو اللمبر كربه كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وقل مش كمي خلق ربي اجل نفهم بنا كل صناعات ربي لا خلقايا اجل تقبا امن تقبا نبات لقباء حيوان لقباء قدام لقباء كله بالهدفكم خلق أيو وآدمي من العال كل مخلوقكم وديو وفهمكم هبيو وعقلكم هبيو ولبكم هبيو وروحكم هبيو اللي كل قلق الآمر وقل هدف قل المبر وبستات قل المبر وبخطات قل يقيس اندي يكون كم عور قل عم بتبد دي بترمت قل يقيس يحزيو وبقل تمرح هتو إرادتو قل حزي وقل هدف لنا أيو قل المبر وقل الأردي وبعدام قل لسدي وكل آدمي بحيد ارتباط ومثل تتأسسرت علاقتكم بو مثل تتأسسرت علاقتكم بو كل آدم وتمجتمع قل لنبر وتعزلت قل ينبر ومجتمع حيد قل لسدي ومن حيد قل لتنفع لخلق أيو كل تدين للرئي آدم من حيد لتنفع لحيك ورا الأزبي ورا الزابي ورا مهنة مختلفة وشقاب مختلف فنتو شقاب وفنتيت أمرات وفنتيت حيلات فنتيت قدرات كل آدم كم هبا وبكل اللي قدام حد قل لنفع كوروت آدمي ربي قدام قل لنفع ونفس قل لنفع تلا خلقين دي كقر حليته قل لشكي وهرم رم قل يبالكم ألبو من نشاك أيو قل بعدام قل لنفع وبعدام قل لهب وقل لشتي وقل لفتي لحز ربي لكن آدمي دول حتى بجهلو بكويتو بمسلو قيس كان في شليتا فت نفسو وصديت نفسو وطمعنا نفسو وبلت مرح لكن رب الحزي قلنا من طمع قلنا تنجي وبعدام قلنا شدي وقلوم قلنا نبر واحد قلنا سادي من بعدام قلنا تنفع بعدام ما قلنا قلنا نفعه ان يكون قلنا في الشليت على البل الدنيا كم لأقرب ورادتنا ربي قل قدام قلنا نفسه وبنو قلنا نبر يلحزيه كحيلة لها بي ربي قدرات لها بيوتا وأمرات لها بيوتا كلها قل الدنيا لنفع با كم سلهما ربي هو قل حمد وقل قل حبن وقل أرضي علاقات مثل ربي وعلاقات مثل قدام قلنا ترسع على ابنا كنا نشك قلب عدام قلنا نشدي وقرانا لترف قدام عدام لتنفع بو قلنا حدق وكل مواهبنا باء قلنا نفع رب الحزية قلنا اتمجتمع قلنا نبر وقل قدام قلنا نفع كعلاقات مثله ومثل عدام قلنا دي لحزين ربي قلنا في سنليتا وحكوا يسعري لبقال قلنا يبال لابنا كرب لخلق كل الخلقة يقلبوا آدمي أكان وكل وأكان فنتي لهبيو أبعقل وبروح وبلب وفهم لفنتيو وبلغة طورت وبتعبير وبتعليم وبأمرت لفنتيو من بعيد حيوان وكل الدنيا حنتي هلا ودايا نبات وحيوان وكل دي بالدنيا هلا بروت بحر حنتي هلا وديو إرادتكم هبيو ولقوكم بو اللقل الأتمم ورسالتكم بو دي بالدنيا كغلند أتمامة قل السارح ومسلق النمبر فتي ومسل بعدام عندي يكون دي بعزلت قلي نمبر إيه الحزي كت مجتمع قل نمبر وعلاقتنا مسل ربي ومسل قدام قل نأتر حزينا ربي.

رب الحزية قلنا علاقات مش قلت هلا قلنا كمسلومة علاقات مش المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايدي بقى إنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي ولدوا ولدتكم سميو وتعائلتنا أيكم الحزينة وحدت قلت هلا قلنا مش المؤمنين بعدام علاقتنا مش لقى تفدب كمسلومة علاقتنا مش المؤمنين اللي بعدام تردد فدابيت وعميق قلت بقى تل الحزينة وكل قدام لخلق ربي مشروق اللي اتحدو وحدة قلت هالقلوم مثل احد وحد قلفتو وحتى عائلة قلبو كدي بدل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلكتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وهتدول انا اتفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك كاليتكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقبا وحد قنرحم وحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو قنفدب واحد قنمكر واحد قنوسيه وواحد قنسديه أبات فنعات سديت كتحياتنا هنا علاقتنا دابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قلت لقنا وقتل الحزية قلنا علاقت فدابيت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقل نخدمهم وقل نسديهم كم سلهما أبات فنعات سديت بقومات لقبا وبقبا كلهم عائلة قدستنا يا ربي إذن نقباتوا للحزة قلنا وميراثنا يا ربي إلا علاقة فدابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريري من الحزيو كم سلهما علاقاته ومؤمنين بعدام فدابيت قلت نقبا وسديت قل لهب قل كلهم كم سل وحدة قلت هلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط مننا دول غلط قلنا صححو وقلنا مقرو وقلنا ارتعو فولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب ويجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن موسى، فيها الكثير جدا عن هذه الشخصية العظيمة. تعالوا نسمع

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، المحبة تصبر العطاء والمغفرة، مواضيع قيمة، مواضيع مهمة في الأسرة وبين الزوجين.

الدرس الخامس: المحبة تصبر، العطاء والمغفرة. مرحبا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. درسنا في الأسابيع الأربعة الفاتت تدبير الله للجنس، ويمكن إننا نسميه تدبير رائع بكل تأكيد، وعرفنا إنه الله خلق الجنس وكل شيء بيرافق التجربة الجنسية من لذة لمدعة الزوج والزوجة. الله خلقه من أجلهم بدون خطية وبدون خجل، والله داير إنه الراجل يحقق السعادة لزوجته، وده موضوع مهم بالنسبة لله. وعرفنا في الأسبوع الفات إنه الزوجين عندهم حرية كبيرة في علاقتهم الجنسية مع بعض، والله داير إنه العلاقة الجنسية تكون عظيمة عشان يفرح العريس بعروسه، وإنه يشبع من جسده ومن الجنس. قريت قبل فترة كتاب اسمه الحب والجنس والعلاقات المستدامة، ولقيته تمام جدا. والجزء الأول من درسنا الليلة من الكتاب ده، وهو بيعلم عن كيفية تكوين علاقة عندها معنى وعلاقة ما بتنتهي. منو الزول ما داير الكلام ده؟ أشجعكم عشان تتحصلوا على نسخة من الكتاب ده عشان تقرؤوا لو أمكن. سعيدين مستمعينا الكرام مرة ثانية إنكم تكونوا معانا في حلقة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. حنجيب عن الكلام عن الجنس وحنتكلم شوية عن المحبة. في الرسالة لأهل أفسس الأصحاح الخامس الكتاب المقدس بيقول: فاغتدوا إذن بالله كأولاد أحباء وأسلكوا في المحبة. المطلوب مننا هنا إنه نقوم بأمرين: الاغتداء بالله، وإنه نعيش حياة المحبة، وده بالمعنى الحرفي إنه نمشي بالمحبة. كيف نقتدي بالله ونمشي بالمحبة؟ كلمة إذن في الآية بتكلمنا عشان نشوف الشيء اللي اتكتب قبل كده، عشان نفهم الشيء اللي بيشير له الكتاب المقدس. الآيات الفاتن بيقولن: انزعوا عنكم كل حقد ونغمة وغضب وصخب وسباب وكل شر، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح. بكده بنقدر إنه نقتدي بالله ونمشي في المحبة، إنه نغفر لبعضنا البعض كأزواج زي ما الله غفر لنا في المسيح. وكيف يغفر لنا؟ فإنه ونحن بعد عاجزون مات المسيح عن العصاة في الوقت المعين، رومية 5 الآية 6. ما بينتظر لحد ما نعترف بخطانا أو نشعر بالذنب. وبنفس الطريقة لازم إنه نمشي في المحبة، نغفر حتى قبل إنه الزول اللي بنحبه يقول لنا أنا آسف جدا. وبكده بنتخلص من المرارات والسخط والغضب، وبنتوقف عن الكلام عنهم بشكل سيء وما بنقطع بيهم، وبنوقف المعاملة المكويسة اللي كنا بنعاملهم بها. نعطف ونشفق عليهم، نعاملهم بطيبة ونفكر فيهم. وعشان نتعاطف نعمل على إنه نعاين للعالم بعيون أزواجنا، والشدة بيجعلنا نغدرهم ونخبرهم، ويخلينا نعترف بالأسف لما نجرحهم أو نعاملهم بالأنانية. قبل كده توماس أساء لزوجته، ولكن هو هسي لطيف وعطوف، وبيقول لها: لاحظت إنه صراخي في وشك سبب العشاء المحروق، زاد الطين بلة. أنا عارف إنك ما قاصدة تحرق الأكل، وأنا متأسف على كلامي معاكي، لأنه كان كأنك أنت كنت قاصدة. وإذا كان هسي صعب عليك إنه تعترف بالخطأ لزوجتك، حاول إنه تشتري ليها هدية أو فستان أو تعزيمة للعشاء برا البيت. أمشي عليها بتواضع وقدم ليها الهدية. لابد ولازم إنه تتصالح مع زوجتك. في بعض الثقافات بيعتقد الناس إنه الاعتذار بيدل على الضعف أو الفشل. الكلام ده ما صح، يمكن إنه يكون غلط، لكن القدرة على الاعتذار دليل على القوة، بمعنى إنك تعلمت واحدة من المهارات الزوجية الناجحة. القدرة على التصالح مع زوجتك بيدي الزواج كمال وقوة، بيتحصل فيه الزواج على البركة. الاعتذار مفتاح المصالحة، يهوده الاقتداء بالله. المشي في المحبة ما بيشير للشعور اللي بنسميه الحب،
لما نقول أحب زوجي. فالسير في المحبة هو اختيار الغيام بأعمال وسلوكيات المحبة. دي أشياء صعبة ربنا بيدعونا عشان إنه ننجزها. بيقول الكتاب المقدس اغتضوا بالله. فكيف نعمل الشيء ده؟ بيقول كأبناء أحباء إنه الله بيحبنا، لكن ما عشان إنه عملنا شيء. الله بيعتني بينا ويفرح بينا. الله معانا عشان دي صفته. هو بيحبنا بكل بساطة. بنعرف إنه الله بيحبنا بدون شروط، والمحبة دي هي اللي بتحفزنا على إنه نحب الزوج حسب مشيئة الله، وبتحفزنا على التخلص من المرارات والسخط والغضب والحقد، عشان الشيء ده اللي بيقضي على زواجنا. ده الشيء اللي بيخلينا نتكلم بشكل إيجابي عن الأزواج لما نتكلم عنهم بشكل سيء، ونلقى منهم الغفران اللي ما بنستحقه، أو لما نعترف لله عشان يخلينا إنه نغفر لهم حتى إذا كان أزواجنا ما بيستحقوا ده. يا هذه المحبة. بعتقد إنه إذا كانت عندنا مشكلة في إنه نحب أزواجنا، فنحن بحاجة عشان نقضي وقت مع الله عشان نتشبع بمحبته، وبعد كده بنقدر على الاقتداء بالله كأبناء أحباء ونسلك في المحبة مثل ما أحبنا المسيح وبذل نفسه من أجلنا قربانا طيبا إلى الله. تشيب إنغرام بيقول إنه المشي في المحبة يعني إنه نقدم للطرف الثاني الشيء اللي بيحتاج له لما يكون ما مستحقه. الزوج أو الزوجة بيحتاج إنه يشعر بإنه محبوب أو محبوبة. فكيف نحقق ده؟ درس غاري تشابمان الحب، خاصة طريقة إصهار الناس للحب، والشيء اللي بيحصل لحد يشعروا بإنهم محبوبين. بيقول الناس بيعملوا ده بخمسة طرق مختلفة، وبيسميها تشابمان لغات المحبة، طرق مختلفة للمحبة، أو شيء من قبيل الكلام بلغات أو طرق مختلفة، بيسميها بالاسم ده لغات المحبة. أنا داري بكل بساطة إنه نركز على الطرق الخمسة المختلفة دي عشان تتحصل على طرق جديدة في سلوك المحبة، وعشان تتحصلوا على أفكار جديدة كمان. خلوني أشرح لغة المحبة الأولى مع إستير اللي بتحب القبول والمديح، وبتشعر بإنها محبوبة جدا لما يقول لها زوجها الكلمات دي: يا إستير الليلة بالفستان ده بقيت رهيبة جدا. أو ممكن نقول لها: أنت أم تمام، أطفالنا تمام بسبب حبك وتعليمك اليوم. أو كمان: يا سلام يا إستير، الأكل اللي طبختيه ده كان لذيذ جدا جدا، حلو، عملتي بجدية عشان تجعلي بيتنا رائع. إستير هنا بتشعر بإنها محبوبة جدا لما يتكلم عنها بالطريقة دي. دي كلمات القبول. طيب، وفيصل برضو بيحب الكلمات بتاعت القبول دي: أنت بتفكر تمام في احتياجات أسرتك، شكرا، حلك للمشكلة دي كان ذكي جدا. كلمة القبول، إن تقول حاجة عن زوجك بيأثر فيه، أو ترسل رسالة هاتفية بتقول: الطريقة اللي عملت بيها مع ولدنا الليلة خلتني أنا مبسوطة جدا بإنه أكون زوجتك. والعبارة دي بتعني لفيصل إنه زوجتك بتحبك، والعبارة دي بتعني لفيصل إنه زوجتك بتحبك. قولوا كلمات القبول لأزواجكم وانتظروا كيف بيردوا. وإذا كان المديح على أزواجكم شيء جديد عليكم، فكرن في الشيء اللي حتقولنه، وبإمكانك إنك تعمل غايمة بالحاجات اللي بتعجبنك في أزواجك. وإذا كان ده بيساعدك خطة للمديح وخطة حتى للمكان اللي حتقولن فيه، قوموا بالحاجات دي كل أسبوع وشوفن الفرق اللي بيحصل في أزواجكم. لغة المحبة الثانية هي اللمس. نعيمة بتشعر بإنها محبوبة جدا لما زوجها يخط يدها حولها، أو لما يقعد جنبها وتتلامس رجلينهم، أو لما يجي ويخط يده على كتفه. نعيمة بتشعر بإنها محبوبة جدا لما زوجها يعمل زي الحاجات دي، وبتحب إنه زوجها يدلك على رقبتها أو يخط يده على رقبتها، ولما يرقد جنبها في السرير بتشعر بإنها محبوبة جدا. لغة تيموسي في المحبة
هي برضو اللمس. أمسك يدين زوجتك، حاول إنه تلامس زوجتك بطرق مختلفة وشوف لو ما تشعر إنها محبوبة أكتر، والعكس صحيح. وبالطريقة دي بيكون عندنا كلمات القبول واللمس. وفي موضوع شيق حول اللغات، جزء منا ما بيعبر عن المحبة أبدا بالنسبة لنا، فهنا اللي ما بيفهم أبدا في ناس ليه ما بيعتقدوا في لغة المحبة باللمس، فهو إذن ما معترض على إنه يلمس زوجته لما يمارس الجنس، لكن لما يقعدوا جنب بعض إنه يقرب ليها ويخوت يده على زوجته بيكون حاجة ما اعتيادية بالنسبة له. إنه يمسك يد زوجته وهم ماشيين في الطريق أو معانقتها لما يرجعوا البيت، من الأمور اللي بتخليه يشعر كأنه من الأزواج اللي بيمرقوا من حفلات الديسكو، بيكون الموضوع ده ما طبيعي بالنسبة له. خلونا نفكر في الموضوع ده، غلط إنه يتلامس الزوج والزوجة؟ بالحقيقة لا، ما غلط. في ناس كثيرين بيحبوا الملامسة والشعور بالحب والاغتراب ده، وملامسة إيده وإنه يخط يده حولها بيخلي قلب زوجة هنري يزوب، وهو بحاجة لملامستها بطرق مختلفة عشان يشوف إذا كانت بتشعر بإنها فريدة من المرة الأولى. وإذا ما حبته بنقول دي ما لغتها في الحب. بإمكانك إنه تكون مبدع في لغات المحبة دي. تتذكروا إستير اللي بتحب كلمات القبول كلغة للمحبة بالنسبة ليها، وزوجها الحكيم يكتب لها رسالة إعجاب ويخطها في محفظتها، وبرضه يخط في تلفونه كلمات تقول أنت جميلة كل ما تفتح الموبايل تسمعها. خليك مبدع، فالله مبدع وإنت مخلوق على صورة الله، وده معناه إنت برضه مبدع. أحبانا مستمعين، كثير من الناس سمعوا عن التعليم اللي بيتكلم عن البذر والحصاد، بمعنى إنه لو زرعت بذرة بتحصد نفس نوع البذرة، فلو زرعت بذرة الذرة بتحصد ذرة، ما بتتحصل على طماطم، بتحصل على الشيء زرعته. المسيحيين كثير ما بيقولوا انت بتحصد الشيء زرعته، كان زرعت الكراهية او المرارة فما بتتحصل على المحبة، عشان ان احنا بنحصد الزرعناه، كان دايرين المحبة فازرع المحبة. في ملكة قالت ما بظهر حبي لزوجي عشان يعاملني معاملة بطريقة تمام. إذا كانت الملكة بتطلب المحبة من زوجها فهي بحاجة لأنه تزرع المحبة من هسي، وهي بحاجة عشان إنه تصير له المحبة عشان قبل الراجل ما يتغير. نقرأ مرة تانية الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس آية 1 والآية 2. فاقتدوا إذن بالله كأولاد أحبة، وأسلكوا في المحبة على مثال المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا تقدمة وذبيحة لله طيبة الرائحة. فلازم النساء إنه يصهرن المحبة لأزواج إذا كانا متزوجين عشان نمشي في المحبة. حاولنا الأسبوع ده إنه تصهرن المحبة من خلال كلمات القبول المديح، من خلال اللمس. وكان كنتم ما متزوجين، إذا خططتم للزواج فالمادة دي مهمة جدا، فنحن بحاجة عشان نعرف بنحب منو حب تمام، والاقتداء بالله والسلوك في المحبة شي تبدو من هسي. مهما كان عمرك تمشي في المحبة مع والديك وعائلتك، وإذا كنت في علاقة تقتدوا بالله في المحبة في العلاقة دي. المادة المتعلقة بلغة المحبة دي بتفيد في إصهار المحبة لأي زول ليه أهمية بالنسبة لك، وبالتأكيد الزوج أو الزوجة، ولكن برضو والديكم وأطفالكم. من خلال الأسبوع ده مارسوا اللغتين مع أزواجكم، أي كلمات القبول واللمس، وانضموا لنا في الأسبوع الجاي في حلقة تانية من المحبة الحقيقية الرائعة، وإن شاء الله حنناقش لغات المحبة الثلاثة الباقية. المستمعين الأحباء كنتم إشراقا لنا، وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الزمن الجميل، حلقة مهمة في سلسلة دهبايا.
1: سلام لكل اللي بيسمعنا على راديو سمر، راديو كل السودانيين، وأهلا ومرحب بكم في برنامجكم الدهبايا، الدهبايات الغاليات. إن شاء الله تكونوا مبسوطات وفرحانات وفي النعمة والبركات غرقانات. في كثير من الأوقات لا من نتذكر حاجة في ماضينا أو تخطر على بالنا ذكريات من زمن عدة، بنقول كان زمن جميل، يا سلام يا حلي للزمن الجميل ده. لما نسمع أغنية قديمة أو نشوف صورة لوحدة من الحاجات القديمة نقول كان زمن جميل، خلاص يا سلام على الزمن ده، يا ريت لو كان بيرجع تاني. الليلة دايرين نتكلم عن الزمن الجميل.

الحال في واقعنا في حاجات تعبانة بتخلينا نرجع للماضي، ونتمنى إنه المواصلات عندنا تكون قارة زي زمان، لأنه زحمة البنزين زحجتنا. نرجع نردي العدوى الحفير ونفرح بأول سهريج في الحلة وأول شارع زلط وأول عربية تخش الفريق. لو الزمن بيرجع نرجع نفرح بأول أنبوبة غاز دخلت الحلة، وأول تلفزيون أبيض وأسود بالبطارية دخل الحلة، ولا جمعتنا قدام دكان عم الصادق نسمع في راديو برنامج جنة الأطفال يوم الجمعة ونسمع لقاء الأحد يوم الأحد. لو الزمن رجع حنفرح بأول لعبة جابوها لينا، وأول كراس اشتريناه ونحن ماشيين المدرسة سنة أولى، وقلم الرصاص والشدة. والشدة للما عارفين ده حزاب يتصنع من البلاستيك بيكون حلو جدا مع جلابة المدرسة، ومحزام الياقة والضفائر الحمامتين. لو الزمن رجع لورا حنفرح بالرتينة اللي ولعوها لحنة الزين وخدتوها في راس الحيط عشان تضوي الحوش، ونحن نشوف بيضوها ونحنن بباقي الحنة يدينا. لو الزمن رجع نفرح بكل بداية لنا من جديد وكل وقت كنا فيه مبسوطين. خليني أقول لك يا دهبايا إنه كل زمن نحن بنعيش فيه جميل، والزمن يا هو الزمن ماشي بنفس المقدار من أول ما بدأ ولحد ما ينتهي، ما ليه دخل للزمن بحزننا وسعادتنا. نحن البنزعل ونحن البنزعل، ولو حتى الزمن رجع تاني وبدأ من الأول برضو حيكون في حزن وبرضو حتكون في حاجات ما حلوة في أيامنا.

يعني زمان يا دهباية كانت في حاجات حاصلة برضو، الناس اللي كانوا معانا في الزمن ذاك كانت مع عجبام. لو فكرنا بالطريقة دي حنلقى إنه زي ما أنت كنت بتقول الطرادة فيها بركة، أمي كانت بتقول القرشين بتشتري حاجات كثيرة، قبل حبوبتك بتقول الشلم فيه خير، وأمها بتقول كنا ما عندنا قروش بنتبادل الحاجات وكانت في بركة. وحتى أبونا آدم وأمنا حواء لما انطلعوا من الجنة كانوا بيحنوا لأيامهم في الجنة، الأيام اللي كانوا فيها مع ربنا، بس ما اتذكروا الأيام الأخيرة لهم في الجنة، نسوها، الأيام اللي أكلوا فيها من الشجرة وما سمعوا كلام ربنا وخالفوا فيها كلامه، وده كان السبب المباشر لأنهم يطلعوا برا الجنة. نحن دائما بنحل الماضي عشان نهرب به من الحاضر اللي قدامنا ونعذبه نفسنا. في واحدة من الدهبايات بتقول لي انت تتكلمي سايا إيفا، كنا زمان شداد نصاح حتى الأمراض، هسي بقت قاسية، شوفي الكورونا وشوفي الأمراض والزلزال والحالة اللي نحن فيه ده. أنا بقول لك يا دهبايا إنه زمان كان مرضنا الملاريا، هسي مرض بسيط، بس زمان الملاريا ما كانت عندها علاج، عشان كده نحن شايفين إنه الملاريا دي هسي بقت بسيطة، وزمان كانت أحسن من الكورونا، بس الملاريا زمان كانت زيها زي الكورونا. أنا داهر أقول لك يا دهبايا إنه الزمن هو الزمن، والمرض هو المرض، والحزن هو الحزن، والفرح هو الفرح، نحن اللي بنغير في الأحداث والحاجات المحيطة بينا، بس الزمن ما له دخل في ده كله. خلونا نطلع فاصل ونجي نتكلم تاني كيف نخلي الزمن اللي إحنا عايشين فيه يكون جميل زي الزمن اللي عشنا فيه قبل كده، والحاجات اللي في الماضي كانت جميلة ممكن نحن في الحاضر برضو نخلي حاجاتنا حلوة.

0: رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين لكل اللي بيسمعنا في أثير راديو سمر، ولحنا لسه مكملين في الزمن الجميل. عزيزتي دهبايا، عشان حاضرك يكون جميل زي ماضيك لازم تقتنعي بيه، لازم تشيلي كامل مسؤولياتك، ولازم تعرفي إنه جوز الحمام زمان لا كان ثلاثة ولا شيء، ده كلام سايب يتقال. ولازم تعرفي إنه اللحم المجفف ما كان بيتباع بالمتر. اللي بيفرق في الموضوع إنه نحنا راضين بالواقع اللي إحنا عايشين فيه. هل بنحلم بمستقبل أفضل؟ هل علاقتنا مع الله حلوة وفيها صغة وفيها اتكال عليه؟ هل علاقتنا مع الله حلوة بتخلينا نثق فيه إنه صالح في كل وقت؟ لازم نحدد الله صالح في كل وقت، وما نقول ساكت الله صالح في كل وقت وآمين. الله صالح في كل وقت دي حقيقة لازم نعيشها. الله صالح في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ولو كنا بمر بضيقات في حاضرنا أو مرينا بيها في ماضينا ده ما لأن الله سمح بيها، ده لأنه نحن بنقع تحت التجارب. وزي ما أبونا آدم اتجرب من الحية كان زمانك، نحن برضو لحد يومنا ده بنتجرب، بس ربنا شال مننا نحن خطايانا وخلانا لنا رصيد عنده، بتين ما غلطنا نطلب منه وهو بيسامحنا. نحن في التجارب اللي نحن فيها دي، هل نحن بنطلب من الله واثقين في خلاصه، ولا بنهرب من الضيقات والأوجاع بالرجوع للماضي ونعيش في الذكريات الحلوة ونهمل اللي كانت حاصلة معانا شينا؟ المستقبل هو الصغة في ربنا، وبنتبع ده بالعمل الصالح، عشان كل كلام نحن بنقوله لو ما عملنا به بيبقى كلامه خلاص، لكن لو عملنا به بيبقى مبدأ. حتى الحاجات الحلوة اللي كانت بسيطة أن نحن عايشينها في زمننا الماضي ممكن نعيش هسه في حاضرنا برضو. من حقي أغرر كيف أعيش، كيف أكل، كيف ألبس، كيف أفرش، كيف أتعامل، كيف أفرح، شنو اللي بيخليني سعيدة؟ لو الكسرة بتخليك مبسوطة بالغدا اتعلمي عوسي زي ما أمي كانت بتعوس، ولو شايفة إنه البرش مريح أكتر من المرتبة التاكي اعملي عن قريب وبرش فوق عريشتك أو برندتك أو صالتك، ولو الضفاير بتعيبك اعمليها لبنتك أو بنت أختك أو بنت جيرانكم حتى، ولو بساطة السودانيات زمان كانت عجباك عيشي انتي ببساطة وأدعي للبساطة، ولو الطيبة والحنية عجباك كوني انت طيبة وحنينة مع الصحبات والأخوات وفي المجتمع، أكيد في غيرك بيشوفك وبيتعلم منك وكل المجتمع بيبقى طيب وجميل. ولو اللمة البسيطة الحلوة فقداها ممكن تعمليها عندك في بيتك، تعزمي صحباتك وأخواتك كسرة بموية أو مديدة نشا أو حتى كوباية عرديب، اتونسي معاهم عن السمح زمان والسمح حسة والسمح بكرة، وعن الله الحد السمح في كل زمان ومكان. واللي بيخلينا نكون مبسوطين هو تمسكنا بربنا وأملنا فيه، فرحانين في الله كل حين، وإننا نعمل وإننا نطلب. وزي ما قالينا الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أطلبوا تأخذوا وليكن لكم فرحكم كاملا، وقولي اتخذت شهادتك ميراث لي للأبد لأنها بهجة قلبي. الله موجود في كل حين، صالح في كل وقت. نحن ما محتاجين نعيش في الماضي عشان نفرح به، نحن محتاجين نفرح معه الآن ونتجنب الوقوع في الخطايا في المستقبل، ونثق إنه بكرة بكون بخير لأنه ربنا معانا. نحن ما حنحزن ولا حنهرب، لكن حنعيش إن عشنا لربنا، وحتى لو متنا فبرضو لربنا، هو معانا وبيفضل معانا للأبد، ونحن حنعيش بيه فرحانين وما حنكون إلا معه فرحين. ربنا يدوم كل أوقاتكم وأزمانكم الجميلة للأبد يا رب، وأشوفكم سعيدات فرحانات مبسوطات وفي ملء النعمة. كنت معاكم إيفا صالح.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مساء بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم، أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكما بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا، واللي بيسمعونا على الأبليكيشن إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإن أنكم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد أنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وأنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليله, واكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي, وصوته او هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون, يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين, لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا اننا نتعرف على المرنمين والترنيمه. انت سيد الكون, كل الارض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا, نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية, وأكيد مع المرنم المحبوب, وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة, لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أدائه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدأ من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك, لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد بس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان؟ هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيده. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن إحنا الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع, وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قول لي وإن شاء الله رب ألقاها وأقدر نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيز بن صمويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيز بن كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيز بن، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا، ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يا واحد إنت اللي حتكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا مؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما أنت تخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي، هل حيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير، يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأنه الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله. ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاصل شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاته، لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها. ودي أهم قاعدة، عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديقي ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعين الأعزاء، حبيت يعني أسبكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو كوش على يعني الترنيمة الجميلة دي. يعني قلبي ليك مشتاق من زمن راجيك. انت وين يا رفيق؟ يعني كلمات معبرة جدا جدا. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسأل فيها عن الأمان إذا كان مع الرفيق إذا كان مع الصديق. عشان كده ماركو لما نعبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة بدل ما نحن تكون لنا حاجات سبب أمان، لكن بتكون لنا ممكن سجن احنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بانك تحب عشان ما تخسر، تخاف انك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول انا ممكن افشل، تخاف انك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف انك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة. وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الألم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة ممكن هي موجودة لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إن الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني كده أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يدسه يعني، أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصائب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر إشعياء إذا اجتست في المياه فإنك معي وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان،
أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بعدي وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزه، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا، ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان أراء الناس، ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين أراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 39 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته, يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح, لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح, وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده, ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة, بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة, لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش, ما هيمنعني من الحياة, حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما هيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق, لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا, قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل, والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل, والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل, لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده, لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله, وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس, طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية, هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف, ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دائما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف, لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي, زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة, الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك, سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أخو داود بدينا الطمأنينة دي ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع, لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك, واثق لأنك أنت معي, ما بخاف ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف, ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة, لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إنه الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا, الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة, أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني, أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة, أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود, أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشى زي الخط العديل اللي ما فيه اعوجاج, ما في ضمانات زي ما قلنا, لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا.
لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأنه كل حاجة حتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أنه نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أنحنا الناموس يمشينا، أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية، وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد إنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وإنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي جا وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا، بإنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطى. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطاني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطاني في مرتبة واحدة، بيخطاني في مكانة واحدة، بيخطاني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام. تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين على فكرة، أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة، طالما أنتم آمنتم بالمسيح فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكان وفي مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع. مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، هو كان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذن بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان دي وعاز يأخذ كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية، بيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، أستودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتغوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.